أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهب

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة، وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام، فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة. شيخنا،
3: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر، معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بدل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، ما من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة، يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد، لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور، تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه، اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي يقروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راهو طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميرات، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره، يخشوا بينهم بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه، وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة، وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد لله وكل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
2: نعم شيخ بارك الله فيكم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة: 021-366-11-01، 021-366-11-02، 021-366-11-03. ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9

0: سبعة غير أشقاء. المسألة تتطلب ذكر الورثة جميعا. الآن هذه المسألة مش واضح فيها، مجرد المسألة إخوة أشقاء، ويعني إخوة غير أشقاء قد يكونون إخوة لأم وقد يكونون إخوة لأب. المسألة هذه كلها إذا كان فيه أب سيحجب الجميع، لأن الإخوة يحجبون بالأب جميعا، الإخوة الأشقاء لأب لأم كلهم محجوبون بالأب. فكان أخوكم هذا اللي توفى، لما توفى أبوكم موجود كل الإخوة محجوبون، كان الأب مهناش لكن الجد موجود، الجد يحجب الإخوة لأم، ما نعرفش هو في إخوة لأم ولا لا. أيوة، لكن عموما إذا كان ما فيش لا جد ولا يعني أب، ما فيش من ولا يعني أبناء، أخوكم هذا كان مش متزوج أو متزوج ولكن ما عنداش أبناء، فهذا الإخوة يعني لأب محجوبين، لأن الأشقاء أقوى منهم، لأن الإخوة لأب يدلون إلى الميت بواسطة واحدة بأبوهم بس، لكن الإخوة الأشقاء بأبيهم وأمهم، يعني هم أقوى منهم، الأشقاء أقوى. لما يتلاقوا الأشقاء لأب في مسألة نعطوا للإخوة الأشقاء ونحجبوا الإخوة لأب، هذا كان يعني إخوة لأب. إذا كان إخوة لأم نعطوا الإخوة لأم فرضهم اللي هو الثلث، والباقي للإخوة الأشقاء العصبة. إذا كان فيهم يعني ورثة، هناك ورثة آخرون غير مذكورين، ولو أعطينا للإخوة لأم الإخوة الأشقاء مش حيقعد لهم شيء، نشركوهم مع لإخوة لأم فيرثون معهم ميراثا كاملا. وعلى العموم مسائل الميراث تتطلب يعني إجراء الفريضة الشرعية باش من الوارث ومن مش الوارث. مرات بعض الناس ما يسموا لكم مش ناس وارثين ويحسبوهم ما يرتوش، فما تقدرش تقسم لهم لين يعني تجي الفريضة كاملة. نستقبل أول اتصال، أخ عبد السلام من مصراتة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: الله يسلمكم. معلش أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لي أنا طبعا مريض يعني شوف ضعاف والحركة صعبة شوية عندي. بالنسبة للسنة مثلا زي سنة الضحى والشفع والوتر خافين على شيء شوية، نقدر نصليهم بتيمم ولا لازم يعني أنا طبعاً الوضوء لازم يكون واحد يوضيني، ما فيش رد نتوضى بروحي. نبي نسأل على
0: السؤال الثاني. السؤال الثاني.
1: نعم، السؤال الثاني بالنسبة لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش حتى سؤال مرة ثانية.
1: ما شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: سمحني بارك الله.
0: ما فيش مشكلة. هذا أيضا سائلة تقول زوجي ما يصليش في الجمعة وما يحبش يمشي للجامع، وأنا نصحته قداش سنة يمشي مرة في الشهر ويقول لي مش لازم وأمه تشجع فيه، كيف نتصرف يا شيخ؟ يا أختي الكريمة، الزوج إذا قبل منك النصيحة فألحي عليه، كان هو يقبل منك كلامك بأدب وبأسلوب وكذا، فألحي عليه في النصيحة، لأنه ترك يعني واجبا ووقع في إثم، وقع في إثم وحرام، لأن صلاة الجمعة فرض، صلاة الجمعة فرض لا يغني عنها غيرها. هذاك اللي يصير لظرف نقول له صح يصلي ظهر بدلا عن الجمعة، لكن ما يتعمدش هو ترك الجمعة لأجل صلاة الظهر، هذا ما يجوزش، حرام. فإذا كان قبل منك استمري في النصيحة، سواء أنت تعرفي تشرحي له وتجيبي له الأدلة وتخوفيه من هذا الأمر، ولا تجيبي له يعني فتاوى لأهل العلم و يعني تحذيرهم من ترك الجمعات. إذا كان ما يقبلش منك فيعني شوفي شخص يقبل منه في العائلة، أو شيخ هو يحترم فيه ويسمع في كلامه ومتأثر به، فتجمعي المقاطع هذم وتبعتيهم، لا هو يسمعهم بروحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. يعني اللي يترك ثلاثة جمعات من غير عذر تهاونا هيك وخلاص طبع الله على قلبه، والحديث صحيح. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم

0: وأدنا للصلاة ثم آمر رجلا يصلي بالناس، يعني معاش نصلي أنا نستخلف واحد يصلي، ثم أذهب إلى أناس يتخلفون عن الجمعات فأحرق عليهم بيوتهم. يعني هذا أمر خطير جدا جدا، كيف الإنسان يتخلف عن صلاة الجمعة دون عذر وأمة يعني تشجع فيه؟ هذا أمر لا ينبغي. لكن زي ما قلنا، إذا كان يقبل منك النصيحة استمري وألحي بالنصيحة لعل الله سبحانه يفتح قلبه. إذا كان ما يقبلش منك شوفي من يقبل منه باش ينصح، لأنه ترك واجبا وارتكب إثما عظيما. بالنسبة لهذا سؤال على بطاقة الدولار، يسأل هل حلال أو حرام؟ أكثر من سائل، هذا سؤال متكرر ديما نتكلم عليها. معاملة الدولار تكلمنا أكثر مرة وقلنا معاملة الدولار هذه بطبيعتها الآن بعد دخول شركات الصرافة في المنظومة، الآن قلنا هذه معاملة لا تجوز، معاملة محرمة لعدة محاذير ذكرناها في أكثر من حلقة. وسواء كان الدولار هذا بينتقل إلى حسابك أو بتمشي تقبض كاش في المصرف ولا يغني عنه يعني التقابض في المصرف. بعضهم يقول لا، مباشرة لما نأخذ الدولار ينخصم مني. نقول له أمتى حصل العقد؟ العقد حصل لما دخلت في المنظومة واخترت شركة الصرافة واخترت السعر الذي سيجري الصرف على وفقه بعد يعني زمن. هذاك الوقت هو أنت عقدت عقد الصرف، وبعدين أخرت القبض للعوضين في زمن آخر، وهذا ما يجوزش زي ما ذكرنا. معنا اتصال الأخ يونس من بنغازي. أخ يونس تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا أخ يونس تفضل.
1: أهلا شيخ.
0: أخ يونس تفضل، نسمع فيك أنت على الهواء، سمعنا
1: الله
0: من الهاتف.
1: الله يسعدك فيك. شكرا يا شيخ. بنفس السؤال الله يسعدك.
0: إيه نعم.
1: كثرة الاستغفار، يعني الفضل كثرة الاستغفار، فشخص يعني يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، أكثر من 230 مرة في يوم، فهل هذا يحسب من المستغفرين؟ يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، فهل يكون من المستغفرين؟ السؤال الثاني يا شيخ، ما فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، فضلها ومردودها على المسلم؟ واضح يا شيخ؟
0: واضح إن شاء الله.
1: شكرا.
0: من معانا؟ هذا سائلة. من معنا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة.
2: شيخ السؤال الثاني معلش، أنا طبعا متقاعد وقريب من التأمين الصحي، هذه التأمين الصحي بيقول حلال وكل حرام، شنو الوضع
0: فيها؟ واضح إن شاء الله. هذه سائلة قالت صار خلاف في المنزل وكانت الوالدة نقايلة كلام واتصلت بي وشهدتني من ديني أني أنيش نقلت. طبعا أنا قلت اللي صار، زاد الخلاف وزعلت مني أمي، وحتى نتصل بها متردش. في نفس الوقت اتصلت من هاتف أختي ردت، ولما سمعت صوتي سكرت في وجهي، حاولت الاتصال بها لا حياة لمن تنادي. كيف نتصرف معها أو ما هو الحل؟ يا أختي الكريمة، دائما الإنسان في المشاكل هذه اللي فيها حساسيات يحسب ألفاظه، يعني حتى لو قالوا له شن صار وقول، ما يقولش الألفاظ اللي هي تبعد وتفرق وتدير إشكاليات، ماذا به يركز على الكلام اللي يجمع ولا يفرق، أو الكلام اللي هو ما يضرش حد عادي لو قيل، لكن ما يقولش والله صار وقال فلان عليه فلان كذا. هذا ما ينبغيش، لأن هذا بيفرق، هذا سيفرق أكثر مما يجمع، وبالتالي هذا في كل مشكلة، فما بالك بالوالدة؟ يعني الوالدة حتى لو قالت لك شن صار، أذكري زي ما قلنا، أذكري الجانب الكويس، ما تذكريش الجانب السيء. والوالدة يجب برها وصلتها على كل حال. ما ردتش عليك من التليفون، امشي لها في الحوش واستسمحي منها وقلها أنا مش قصدي وأنا كذا، لين ترضى عليك، ما تخليهاش هيك زعلانة عليك الوالدة. هذه سائلة تقول شن حكم الميش؟ هل هو عازل للوضوء؟ والله الحقيقة أنا ما نعرفش هل يعني يكون طبقة على الشعر بحيث تمنع وصول الماء للشعر أو لا. كل واحد يقول كلام في بعض يعني قرينا بعض الأشياء هيك بعض الكتابات عليه من النساء، بعضهم يقولوا لا ما فيش حاجة تتكون طبقة على الشعر أصلا، حتى الميش مجرد صبغ فقط. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان مجرد صبغ فقط ما فيش بأس، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي لا يمنع الوضوء ولا الغسل. لكن إذا كان بالفعل يكون طبقة يعني تعزل الشعر بحيث أن الماء لا يصل إلى الشعر وإنما يصل للطبقة العازلة هذه، ما نعرفش إذا كان الأمر كذلك وكان مستمرا ثابتا ما يجوزش، إلا كان هو يتنحى واستعملات المرأة في الفترة اللي ما تصليش فيها ممكن. فأنا ما نعرفش حقيقته أصلا هل بالفعل فيه يعني عازل أو لا، الله أعلم. الأخ إبراهيم من صرمان، الأخ عبد الرحيم من صرمان،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا شيخ إن شاء الله؟
0: أهلا وسهلا، تفضل يا أخ عبد الرحيم.
3: الله يجزيك فضل ما فيك. ربي نسأل بالله في فتوى، أنا توا من مدة يعني من حد ما لم تجيز معاملة المخصصة نتاع $2000. فأنا كنت أتابع في الفتوى هذه يعني فيما أن المركز يبين لكم أنه هو ما ردش عليكم في
0: لا رد المركزي رد المركزي وفيه مخالفات وردينا عليه بتصحيح المخالفات ولم يصلح إلى الآن.
3: يا شيخ بسألك بخصوص الوضع هذا يعني تو هيك في الحالة هذه، أنا تو كمواطن ممكن نقول إن علي شوية ديون أو في أمر عسير قليلا يعني، فهمتني يا شيخ؟
0: إيه تفضل كمل بسرعة شوية هاي.
3: إيه إن شاء الله. وجيت يعني قدامي إن من فترة شفت حتى في دار الإفتاء اللي في اللجنة العليا تبع يعني الشرف إن هم أجازوا به المعاملة هذه،
0: فأنا قعدت لا علاقة لنا بمن أجازها، إحنا اللي بيسألنا هذا ما نعلمه وهذا ما ندين الله به. نعم. اللي قال غيرنا نعم. ما يناش علاقة به أخ عبد الرحيم إحنا.
3: نعم بارك الله فيك يا شيخ، شكرا. أنا قبل نسأل لسه هذه في الفقرة هذه إن شاء الله يرحمه.
0: ماشي بارك الله فيك. هذا أيضا سائل أو سائلة قالت لو الأم كتبت حصتها في عقار مسجلة الزوج باسمها واسم 3 بنات، واحدة متزوجة ولد مش متزوج وعندها أولاد ذكور كبار ومتزوجين وأبوهم عطاهم كل واحد عقار تام منفصل، هل الأم صح ولا عليها ذنب لأنها ما عطتش حصتها للأولاد الكبار؟ هو مش واضح السؤال، لكن عموما هو الأم شم بتكتب؟ هو أصلا زوجها كتب لها عقار باسمها، هي تبي تعطي حصتها في العقار لشخص. الهبة أهم شيء، أهم حاجة في الهبة هي الحيازة. إحنا مرات واحد يهب لأبوه ولا زوجها يهب لها يقولها خدي البيت، ولا الأب في العادة عندنا إحنا يعطي البيت للبنات يعطي الأولاد أراضي وبعدين يقولهم هذا البيت للبنات وهو ساكن فيه إلى أن يتوفاه الله، هذا ما يصحش الهبة، هذه هبة باطلة لأنها لم تحز. الهبة من شرط يعني تمامها الحوز، يعني أن يتصرف فيها الشخص تصرف المالك في ملكه. يعني مثلا عنده بيتين ساكن في بيت وعطيهم بيت بالمفتاح، هما يعني اللي يبيه ياخذ منهم المفتاح، صينوه اجروه ياخذوا في الريع متاعه مسكرينه ودسين المفتاح عندهم، المهم هيك صح يبدو ملكه. لكن يعطيهم حوش وهو قاعد الامر والنهي فيه وهو قاعد عايش فيه ويستقبل في ضيوفه فيه ويستقبل في الناس، ولو بيبيعوه في ذلك الوقت ما يخليهمش. اذا هذا الحقيقه انه لم يهب، ما هب لهمش، قاعد هو المتصرف فيه، وبالتالي كل هبة لابد فيها من الحيازة حتى تتم، وإلا فهي هبة باطلة ما تصحش. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الهبة لبعض الأولاد دون بعض من الأب أو من الأم. الأصل أن الأب أو الأم يعني يستحب لهم أن يعدلوا بين أولادهم باش ما يبداش فيه نفرة بينهم ويعني يبدأ فيه غيظ على بعض وكذا، هذا الأصل. لكن يعني لو فضل الوالد أو الوالدة بسبب يعني شرعي، مثلا واحد أكثر برا بهم من الثاني أعطوه، واحد أكثر حاجة وفقرا، واحد حالته كويسة واحد تعبان، واحد عنده أرض يبني عليها واحد ما عنداش أعطوه للي ما عنداش، هنا إذا كان فيه سبب ما فيش أي بأس. يعني ما يعني حتى ما نقولوش يستحب، لأن مش تسوية، العدل. فالعدل إنه يعطوا للي ما عنداش ما فيش بأس. الأخ مصطفى من مصراتة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله يا شيخ رحمه الله
0: ولدين ودين. تفضل. نعم.
4: عندنا حوش واخدين هذا ما يسمى بالقانون 4 بتاع الوالد. وقاعد ومدايين محكمة أكثر من عامين وشيء. ما زال بالله عندي أجل يوم القيامة هذا الحسنات لا تعطيك ولا كذا. فما بالله تولى هذا حلال ولا حرام. عندي أجل يوم القيامة.
0: واضح.
4: أنتم مسكت تقول هذه دولة مسلمة وسياسة قرآن سياسة مسلمة والله، وكان جاي صلي في الجامعة وسفن فيها والله سيدا قالوا نعم اللي هو
0: واضح يا أخ مصطفى. الله يسلمك، وصل للسؤال تسمع الإجابة إن شاء الله. في حد معانا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة. الأخ عبد السلام ديما الحقيقة يتصل ويسأل، هو حريص على دينه بارك الله فيه، ودائما ندعو له بالشفاء والعافية. هو قال أنا مريض وشبه معاق والوضوء ما نقدرش إلا ما يوضيني حد. قال أنا مرات نبي نصلي السنة الضحى وما فيش من يوضيني، وبنصلي في آخر الليل ما نبيش ننوض حد نتعبه وكذا، هل لي يجوز للتيمم؟ نعم، أنت عندك رخصة للتيمم. اللي يقولوا الفقهاء اللي عندنا رأي في الفقه يقولوا أن ما يصليش النفل ما يتيممش للنفل استقلالا هو الحاضر الصحيح الذي لا يجد الماء، اللي عدرة هو أن المية مهناش، لكن هو لو لقاها يقدر يستعملها. أما المريض فيستعمل الماء يعني يصلي به النفل يصلي به الفرض ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ عبد السلام أيضا قال أنا متقاعد وعندي تأمين صحي فيه اللي قلنا حلال وفيه اللي قلنا حرام. أنا الحقيقة ما نعرفش التأمين الصحي المتقاعدين هذا هل هو صندوق يعني تديره لجنة من الضمان، ولا هو يعني متعاقدين مع شركة هي التي تدير الصندوق. إذا كان هم من يديرون الصندوق ما فيش بأس، مثلا احنا مؤسسة جمعنا مبلغ من المال وقلنا اللي يمرض نعينه، اللي مثلا عنده عرس نساعده، اللي كذا يعني درنا بنود معينة ودرنا لجنة من الجهة متاعنا احنا تصرف من المبلغ هذا، فيش بس سواء لجنة تطوعية ولا تأخذ مقابل لإدارتها للصندوق بحيث أن تجمع الأموال وتصرفها، هذا ما فيش بس. أما إذا كان مش احنا نديره في الصندوق وإنما تعاقدنا مع شركة تأمين، شركة تأمين هي التي تدير الصندوق، هنا نقول شوفوا الشركة اللي تعاقدت معها جهة الضمان، هل الشركة هذه خدمتها تأمين تكافلي ولا خدمتها تأمين تجاري؟ كان خدمتها تأمين تكافلي حتى هي ما فيش بأس عادي، إذا كان خدمتها تجاري لا. تقولي شو الفرق؟ التجاري يعني يجمعوا الأموال اللي في الصندوق ويعالجوا بها المرضى، إذا كان نقص عليهم هم يدفعوا منهم يزيدوا الشركة هذه، وإذا كان فاض شيء يأخذوه كله في نهاية السنة يأخذوه مع بعض ما يخلوا منا شيء، فهم داخلين على المقامرة يقولوا هيا تو قداش بعين واحد حيفضل لنا مليون ولا اثنين نستفيدوا منه، واللي يدفع يقول أنا قداش بندفع شوي وبنعالج هلبة، فكل واحد منهم داخل على مقامرة الآخر، كل واحد قمار بيدفع القليل باش يحصل على الكثير، هذا كل واحد منهم. أما التأمين التكافلي فلا علاقة لها بحساب الصندوق. أنا مثلا شركة تأمين تكافلي تقولوا لي ياهو دير لنا الصندوق، نقول لكم تمام هذا الصندوق فيه 10 مليون لأصحاب الضمان، هذا بنصرف عليكم باهي أنا السنة هذه اللي بنسدد الفواتير وبنجمع منكم شن بتديروا لي؟ تقولوا لي مثلا نعطوك 10,000 جنيه في الشهر، ولا بنعطوك نسبة 5% من الصندوق اللي هي مثلا تساوي زي ما نقولوا مثلا 500,000، في العشرة مليون وبتعطوهم لي مثلا، فخلاص أنا هضم الخمسمية ألف أو العشرة ألاف كل شهر هضم بنحطه في صندوق خاص لي أنا، هضم فلوسي أنا مقابل إني ندير في الصندوق. لكن في نهاية السنة لو فضل الفائض في الصندوق عالجته بثمانية مليون وقعدوا زوز مليون، نقولكم رأوا صندوقكم قاعد فيه زوز مليون، يعني قاعد تعالجوا به السنة الجاية مع اللي بتضيفوه، وكان تم مثلا في العشر شهور ما عادش عنده، تم الصندوق صرفه عليكم، يقولكم رأوا ما عادش فيه، إما تبوا تدفعوا تاني للصندوق ولا بتقعدوا واقفين لنهاية إلى بداية السنة الجديدة. هذا ما فيش مقامرة، شركة التأمين التكافلي هي تخدم وكيلة عليكم في إدارة الصندوق بأجرة معلومة متفق عليها، ولا علاقة لها بالمقامرة ولا بحساب الصندوق، كل واحد حسابه بروحه. فلذلك أنتم تسألوا تقولوا لهم كان هم متعاقدين مع شركة، هل الشركة اللي متعاقدين معها يعني وثيقتها تكافلي ولا تجاري؟ كان تكافلي ما فيش باس، وكان تجاري راهو ما يجوزش. الأخ يونس من بنغازي قال الاستغفار أكثر من 200 ولا 300 مرة هل يعتبر من المستغفرين؟ حتى مرة واحدة يعتبر من المستغفرين، كل من استغفر يعني صدق عليه وصف المستغفر يعني. لكن شني كل ما يكون حضوره للمعاني وفهم ليها أكثر يكون أثر الاستغفار على القلب أكثر ويكون أجره أعظم. يعني زي واحد مثلا يقول استغفر الله هيك بلسانه وخلاص وما يندريش شن معناها ولا يستشعر المعاني، هذا هو ينال الأجر، لكن مش زي أجر اللي يعرف أن استغفر الله يعني أطلب منه المغفرة، أقر بالذنب والخطيئة، ألجأ إليه وأعوذ به من شر نفسي ومن شر الشيطان. كأن الإنسان محاصر بالذنب وبالخطيئة ومعترف ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه هو المنجي وهو المنقذ. هذا اللي يستغفر وهو يستشعر هذه المعاني لا شك أن يعني استغفاره مش زي اللي يجريه على لسانه فقط. فالذكر لما يكون باللسان والقلب ويستشعر الإنسان فيه المعاني، ليش سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، شوفوا المعاني يعني اعتراف لله عز وجل بالربوبية والألوهية والخلق والعبودية، أنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني الإنسان يقر بالعجز، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعترف بالسوء والخطأ، أبوء لك بنعمتك، أقر بأن فيه نعمة يعني أنعم الله عز وجل بها علي، وأبوء بذنبي أقر بذنبي فاغفر. هذه كلها المقدمات اللي يحطها العبد قدام استغفاره قدام طلبه للمغفرة، هذه لا شك أنها معاني جليلة لما تسبق الاستغفار في المعنى وفي اللفظ يكون لها أثر عظيم جدا على القلب، وأكيد يكون أجرها أكثر لأن الأجور بقدر ما تحدثه العبادة في القلب. نستقبل اتصال الأخ محمود من طرابلس. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا ذهب للوالدة قعدت فترة عند واحد من الإخوة والثانيين ما اهتموش فيه، وبعدها بعد مدة طويلة سوا بيقسموه، فشني طريقة الزكاة فيه يعني؟
0: هو يعني بعد وفاة الوالدة قعد عند واحد من الورثة.
5: أيوة
0: بالضبط. باهي وهي مزكية، هي طبعا كانت تلبس فيه قبل لما حيا. اسمعني من الهاتف بارك الله فيك، سكر التلفزيون واطمس التلفزيون واسمعني من الهاتف.
5: استودي مدة 20 سنة يعني.
0: اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف. اسمعني من الهاتف يا اخ محمود بارك الله فيك، اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون باش نقدر نتفاهم معك. أسامة معنا، أسامة من طرابلس.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يحييك شيخ عبد الرحمن، أسأل الله يفعل بكم البلاد والعباد، ربي يحفظ شيخنا وعلمائنا وصل الخيرين في بلاد النساء بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يعز الله أخواننا المجاهدين في غزة وأن يغفر على قلوبهم وقلوبهم إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
6: شيخ عبد الرحمن معي الصوت واضح؟
0: أي تفضل.
6: أيوة قلت لك شيخ عبد الرحمن تفاجأت يومين ماضيين يعني أحد الباعة يبيع في لعب أطفال فتعطي 5 دينار وعنده ذيك ماشي يا شيخ عبد الرحمن وكرماشة هذه يصلحها على العاب جابت لك لعبة باهي ما جابت لك إيش يقول لك لا خلاص يعني ما عندكش نصيب فيها تدفع الخمسة دينار. وقال لي بالحرف الواحد أحيانا عند المبالغ مثلا الألعاب فيها أكثر من حق اللعبة. قلت له هذه لا توصل لمرحلة القمار تقريبا يا شيخ عثمان وأنا مستفت منك يعني. قلت له يعني لو ما طلعت ليش كماشة حاجة ما ناخذ شيء قال لي ما تاخذ شيء. أيوة السؤال الثاني شيخ عثمان صلاة الجنازة هل المأموم يعني له أن يقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية والدعاء أم حتى الفاتحة يعني يقعد يعني بحال لسان الإمام بس يعني هو يتبع في التكبيرات بس لأن أحد الأخوة يقول يعني المذهب المالكي ما عندناش القراءة الفاتحة والوحد. وبارك الله فيك شيخ عبد الرحمن ونفع الله فيكم إن شاء الله.
0: إياكم إن شاء الله بارك الله فيك. الأخ صلاح.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أخ صلاح من جدابية تفضل.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخ أنا عندي سؤال لك في ملاحظة نبغى نصيحة يا شيخ.
0: تفضل.
7: إحنا الله سبحانه وتعالى وصف بالوالد من سلسلة الموضوع وعارفين لكن المشكلة يا شيخ مش مشكلة يعني لكن إشكال سائر أن الناس من كثرة مثلا مش ضاعوا تمام لكن الوقت عطاء برضه ضاعت من كثرة أن الناس
0: يا اخ صلاح اخ صلاح يا اخ صلاح اول حاجه تكلم بشوي ما تسرعش بعدين اختصر اعطيني الكلام المفيد شن تبي بالضبط وصى الله بالوالدين وبعدين ما عادش فهمت شيء.
7: ايوه تمام بس يا شيخ نبغى نحكم لان انا في تخصيص في توصيه احد ازواج
0: زوج كل واحده باب فرايض هلبه كل واحدة باب الله سبحانه وما وصاش بالوالدين بس وصى بكثير من الحقوق.
7: لا بس أنا أحس إن في الإنترنت وفي الإعلام وكذا يحكوا على الوالدين بس
0: من حق الوالدين أعظم.
7: بس هذا على جوال بكر عليه وعلى
0: غيره وعلى
7: غيره.
0: واضح إن شاء الله.
7: ميزان الإسلام نحن إسلام متوسط يا رب الشيخ الواحد ما يخبرش جانب عن ميزان فهمته.
0: ما فيش تغليب عموما واضح إن شاء الله تسمع التعليق. أم محمد من بنغازي.
8: ألو.
0: نعم تفضلي.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: ممكن سؤالين يا شيخنا؟
0: تفضلي الأول.
8: السؤال الأول نسأل على النصاب نتاع الزكاة يعني نصاب
0: زكاة المال
8: أيوة يعني وناحد يجون برا يعني نعم دينا عرب برا يعني مازال يعني عادي حسب الزكاة يعني نطلع عليه الزكاة يعني مبلغ كان بلغ النصاب
0: المبلغ هذا مسلفته لواحد
8: ايه مسلفته يعني نحسب حتى من ضمن كانوا بلغ النصاب المبلغ اللي عندي في المصرف واللي في الحوش والدين اللي برا مثلا جمعته وطلع بلغ النصاب
0: وانت تقدري يعني تاخذيه مباشره تقدري تقولي له جيب المبلغ يجيبه وانت مخلياته عنده ولا لا هو مش مخلصك ما
8: لا عنداش. لا انا مدينته له من فتره ومازال يعني ما ردليش الدين يعني مسلفته له لكن ما رداش يعني قصدي انا نحسبه من ضمن
0: باي انا فاهمك انا فاهمك ما هو في فرق لما يبدا صاحبك قادر تقدري تقولي له اليوم اعطيني الدين يعطيه لك ولا ما عنداش قدره انه يرده
8: يعني ما
0: انت مخلياته عنده هيك وخلاص لو تطلبيه تاخذيه ولا هو ما عنداش باش يسدد
8: والله مش عارفه ظروفه مش عارفه نطلب
0: لازم تعرفي
8: هي ولا ماني يعني نجيبه هو بروحه يعني ما نبيش نطلب انا هو مفرج عليه مسلفته له مفرج عليه هو اللي يجيب يعني ما انا يعني ما نقدرش نقول له اعطيني المبلغ يعني
0: واضح.
8: نحسبه من ضمن الزكاه ولا
0: واضح واضح تمام.
8: والسؤال الثاني يا شيخنا انا ايام الاولى كنت في العمره باهي واوقات الصلاه وقت في الطائره ووقت الصلاه في الحافله يعني وانا صليت وقت الصلاه ما خليتهاش تفوتني يعني يجوز والله شنو الحكم يعني
0: هو مفروض انت تصلي تقديم او تاخير
8: يعني في الحافله وفي الطائره نصلي يعني مش نجي مثلا مكان ونصلي
0: في الحافله تصلي مقعمزه في الكرسي
8: ايوه نصلي في الحافله مقعمزه والطياره مقعمزه يعني وقت الصلاه هي وقت الظهر ووقت المغرب والعصر في الحافله
0: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه
8: ان شاء الله بارك الله فيك
0: وفيكم ان شاء الله. الاخ مفتاح من مصراته.
9: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: يومك طيب ان شاء الله ويسعد الله اوقاتك ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك تفضل.
9: الله يبارك فيكم ويبارك في شيخنا الصادق
0: ومن
9: عمل صالحا في البلاد والعباد.
0: اللهم امين واياكم ان شاء الله. تفضل.
9: يا رب العالمين. يا شيخ ما المره اللي فاتت سالتك سؤال على على على وزير الصحه على الصحه. لا ايوه.
0: استرسل يا اخ مفتاح استرسل. تفضل كمل.
9: نعم المهم سالتك انا على الصحة وجاوبتني وعندي سؤال ثاني ما جاوبتنيش عليه اللي هو عندي الأخ أنا أخوي ما تكلمش لما نتكلم أنا وياه غير أنا وياه يتعرف وكل ما يجيو في أيام عيد أيام العيد ثلاثة أيام حتى الجامعة ما عادش يجي وما عرفتش كيف نتقمص أنا وياه من الحقوق الشرعية ما نبي منك جواب في هذا
0: الحال
9: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
9: ينصر الله اخواننا في غزه ان شاء الله.
0: اللهم امين بارك الله فيك. في حد معنا ثاني؟ اذا الاخ عبد الرحيم من صرمان قال انا علي ديون وانا سمعت الفتوى لكن قال سمعت فتوى اللجنه العليا للافتاء فهل نقدر بناء عليه كي ناخذ نقول يا اخ عبد الرحيم المسلم لا يلعب بدينه المسلم ما يلعبش بالدين مثلا كانه يبي يشري بضاعه من محل يمشي يدور هنا يلقاها ارخص يمشي لمكان ثاني يلقاها ارخص لا الله عز وجل حط المعيار شنو هو المعيار فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ربي قال وهذا الواجب على عامة الناس لأن مش كل الناس يجب عليهم أن يتفقهوا في أحكام الدين ربي قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يجب وجوبا كفائيا على الأمة أن بعضا من أفرادها يتخصوا في علوم الشريعة وبعضهم يتخصوا في علوم الفضاء وبعضهم في العلوم العسكرية وبعضهم في جميع التخصصات التي تحتاجها الأمة ف كل واحد مش يجب عليه أن يتعلم كل شيء لكن يجب عليه أن يرجع لأهل الذكر يعني مثلا نبي حاجة في الجيولوجيا بنمشي للناس المختصين في الجيولوجيا وبنسألهم نبي حاجة في الشريعة بنجي للمختصين في الشريعة وبنسألهم فأنت يعني تسأل من تثق بدينه وعلمه اللي تعرف أنه صاحب دين ما يلعبش وأنه صاحب علم يعني مشهود لا بالعلم هذا هو اللي تجي تسأله وما يخبرك به هو حكم الله في حقك اللي يقوله لك أنت امشي به أما نجي لي شيخ أنا نعتقد علمه وصلاحه ودينه ويقول لي لا نمشي ندور شيخ ثاني بلك يعطيني رخصة هذا رغم يصحش هذا لا يليق تتبع الرخص هذا ما يليقش بالمؤمن ما نقولش أنا والله مدام أفتوه غادي هيا هل بناس نسمع فيهم يقولي مدام أفتوه هم في رقبتهم ما فيش حاجة اسمها في رقبتهم الله سبحانه وتعالى بيسألك يوم القيامة علاش درت المعاملة هذه وأنت تثق في فلان وسألته وقالك لا تقول والله ما لقيت واحد قال عادي دورت باش أنت تحط راسك على الوسادة ومتهني وخلاصك كأنك تبي تبرر لنفسك هذا ما ينبغيش في حد معنا الأخت فاطمة من مسراتة
10: عندي سؤال للأكل المستورد مثلا لما يقول لك من مثلا تركيا هل يجوز أكله ولا لا؟
0: واضح هل هو هذا تعرفوه أنه ذبح في تركيا ولا هي مجرد إعادة تصدير تصدر فيه وخلاص؟
10: ماني ما نعرفش فهمت أنا دلوقتي نبدأ ماشي المطعم يقول في تركيا
0: لا في تركيا غادي
10: يقول لي مثلا هو قال لي بعيد الحمد تركي
0: هنا مش في تركيا واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه ان شاء الله
10: عندي سؤال ثاني عندي فمي ما تاثرش في مثلا اي شيء مستورد مثلا جبنه شي سلطه حتى تنسى المناسبه ما تاثرش حاجه تقدر مش معروفه من الطماطم السكر حتى هو ضروري تكون من درجه
0: ما نفهمش فيك شنو تقولي راه السؤال الثاني
10: قلت لك عندي امي سلطه ما تاكلش في اي شيء حتى طماطم السكر مستورد من دوله اجنبيه ما تاكلش فيه فشنو وصفي قصدي وعندك الجبنة حتى هي المستوردة من دولة جديدة وتاكل فين فنبي لها شرح
0: واضح ان شاء الله
10: شكرا
0: إذا يا أخ عبد الرحيم، هو حتى لو نجوح بالمنطق العلمي، يعني اللجنة العليا للإفتاء لما دارت يعني الفتوى بالجواز شين قالوا؟ قالوا احنا سألنا المصرف المركزي، والمصرف المركزي قالوا لنا إن فيه تقابض، فبالتالي هذا أمر جائز. هذه تو بالله صناعة فتوى فقهية يديرها شخص يعني يعرف الفقه وشم أنفه رائحة الفقه. يعني أنا لما نمشي المركزي نقولهم بالله أنتم عندكم تقابض ولا لا، يقولوا لي إيه تقابض، نروح نقول جائز. هو المفتي اللي بيقول فيه تقابض ولا المركزي اللي بيقول فيه تقابض؟ المركزي يعطيك الجانب الفني، قول له أنت كيف تجري المعاملة من البداية لما يخش المنظومة لين يستلم المخصصات متاعه. هو لما يحكي لك المراحل الفنية اللي هو يعرفها، أنت تتصور المسألة تصورا صحيحا، وبالتالي أنت المفتي بتقول فيه تقابض ولا لا، مش تقول والله إحنا سألنا المصرف المركزي وقالوا لنا فيه تقابض وبر وخوده أحلال. هذا ما يستقيمش. هذه تو فتوى تعتبر مؤصلة ولها يعني مباني شرعية، هذه مش فتوى، هذه فتوى من المصرف. المصرف قال لهم فيه تقابض، قالوا والله فيه تقابض. وهذا للأسف لما يحطوا عليه يعني رؤوس اللجان العلمية الشرعية ناس ما تفقهش هيك وخلاص. يعني إذا كان الناس هذه ما تتقنش اللغة ولا تقرأ القرآن بشكل صحيح ولا عندها موقف يعني موقف ثابت وواضح بين الحق والباطل، هذه كيف واحد يأمن لها وما زال يسمع منها ولا يأخذ منها حاجة؟ عموما الدار الإفتاء معنية بما وصل إليها من المركز رأسا، وبناء عليه اجتمع مجلس البحوث، ومجلس البحوث هو اللي يقول هل هذا فيه تقابض ولا لا، وهو يحوي يعني ثلة من أهل العلم في البلد، هم يقولوا هذا جائز ولا مش جائز، هل فيه تقابض ولا ما فيش. وذكرنا أن الأمر الآن عند دار الإفتاء يعني ما فيش تقابض، وفيه أشياء لابد أن يصلحها المركزي، وهي أشياء يسيرة جدا جدا. لو عندهم اهتمام هم بالجوانب الشرعية زي ما عندهم اهتمام بالجوانب الفنية، راهو بكر يصلحوها ويخلوا الناس تاخذ الحلال ما فيش مشكلة. الأخ مصطفى من مصراتة قال عندنا حوش واخديننا منا مغتصبين بقانون رقم 4، وإلى الآن قاعدين محاكمات ومخدناش، ما انتهتش المحاكمات إلى أن هل عندنا أجر؟ لا شك أن الإنسان الذي يصبر على هذا الظلم ويسلك السبل القانونية في سبيل أخذ حقه، ما يمشيش يعتدي على الناس ولا يستوفي حقه بيده، يقول أنا بناخذه وكذا، هذا الصبر متاع هذا لا شك أنه مأجور عليه. كما أن المظلوم يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني حتى يرضى يأخذ من حسنات الظالم بقدر مظلمته. وانتم توا سنوات مغتصب منكم العقار هذا، فيوم القيامة يأخذ الله عز وجل من حسنات المغتصب الغاصب هذا، يأخذ منا الحسنات، ويؤخذ من سيئاتكم ثم توضع عليه، يعني ثم يكب في النار إلا أن يشاء الله. هذا يعني الوعيد الذي ورد. والغصب رأوا أيها الإخوة، هو قال هل هذا حلال؟ طبعا مش حلال. الغصب هذا جرمه عظيم وإثمه كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غصب شبرا من الأرض، مش حوش شبر بس، من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين، يبدأ يعني إلى 7 أرض، الأرض اللي اغتصبتها الشبر اللي اغتصبته يطوق يعني في عنقك يوم القيامة والعياذ بالله. كما أن الغاصب صلاته يعني عند بعض العلماء باطلة ولا تصح، وعند البعض الآخر صحيحة لكنه لا يؤجر عليها، يعني ما فيش فائدة، مجرد أن برت دمت من برئت ذمته من الصلاة لكنه لا يؤجر عليها، فهو بين أمرين، بعض العلماء قالوا باطلة أصلا وبالتالي قاعدة في ذمته، وبعضهم قالوا لا معاش في ذمته لكنه لا يؤجر عليها. وهذا والله الخسارة العظيمة، يعني كم عام الآن هو مغتصب من السبعينات مقعمز في العقار ما عنداش أجر على أي صلاة يصليها، بالإضافة إلى الإثم وكذا. وشفتوا يعني بعض الصحابة عندما اتهمتهم امرأة وقالت هذا غصب داري، قال هاني نغصب دارك بعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين، أنا نفعل هذا بعد ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمفروض الغاصب هذا يعني يهتز ويرتجف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الحوش هذا لأصحابه، رأوا ما فيش يوم القيامة لن ينجيك أمام الله تقول أنا أعطته لي الدولة وأنا ما ندريش وأنا ما دخلي، هذا كله ما ينفعكش يوم القيامة، هذا تحاجج به توف محاكم الدنيا وتحاجج به الناس، لكن يوم القيامة هذه الحجج ما تمشيش أمام الله سبحانه وتعالى. والعملة في الآخرة العملة هي الحسنات والسيئات، ما عندكش لا فلوس تقدر زي توا تعطيه فلوس وترضيه تخلي العقار وتقول لأخوذة، هذه ما عادش عندك الفرصة هذه بعدين. يوم القيامة العملة الوحيدة الحسنات والسيئات فقط. ربي قال يعني ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. تصور أنت تقول كان عندي أموال زي يعني زي ما في الأرض كلها ومثله معاه تاني زيها ضعفها غير نفتدي به من العذاب، ما عندكش مشكلة تدفع كله في سبيل أن تفتدي به. فالإنسان ما يقدمش على هذا العمل، ويعني كون القضاء ما أنصفكش وكذا راو مش معنى هذا أن صاحبك قاعد حلال لين تحكم للمحكمة، هو حرام وآثم من حين غصب العقار أو اشتراه وهو يعلم أنه مغصوب إلى أن يسلمه لصاحبه. ما ينجيش قدام ربي يقول والله أنا القاضي ما طلعنيش والقاضي حكم لي. ما عنده بعض قضاة السوء الآن قاعدين يحكموا بالقوانين الظالمة الباطلة بتاع قانون رقم 4، يقولوا له عندك شهادة عقارية خلاص هذا الحوش حقك، والمغصوب منه يقولوا له برا روح في حالك، رغم أن القوانين المعدلة اللي عدلها المؤتمر الوطني تلغي هذه القوانين الظالمة، وبالتالي مفروض القاضي يعني يأمر بإخلاء المكان ويسلم للمغصوب منه ويلوح هذا الغاصب بشهادة العقارية مفروض، وإلا فليعد للسؤال جوابا بين يدي الله. الأخ محمود من طرابلس قال عندنا ذهب للوالدة وقعد فترة عند واحد من الورثة. أول حاجة بنقوله يا أخ محمود بنشوفه احنا قبل ما يوصلكم أصلا هو عند الوالدة، هل الوالدة كانت تلبس فيه ولا خزناته داساته لعزات الزمان كان هي تلبس فيه، هذا لا زكاة فيه عليها، ما احنا لازم خلصوها هي قبل. وإذا كانت هي كنزاته ودساته ولم تخرج زكاته فيجب عليكم إخراج زكاته عن السنين اللي قاعد عنده، هذا في حال شني في حال يعني بلغ نصابا أو بلغ نصابا مع ما معها من المال عندها، لازم نقوله هي يعني عيار 18 113 لجرام ولا عيار 21 93 جرام أو 97 جرام ولا عيار 24 85 جرام، عندها النصاب بروحة ولا عندها النصاب مجموعا مع المال مخلط فلوس وذهب كان عندها، بنقوله هل الذهب هذا تلبس فيه؟ كان بتقولي تلبس فيه معاش فيه زكاة في الحلي خلاص، بتقول لا ما تلبس فيه دساتة لأي يعني ظرف، نقول لكم راهو حتى هو بتزكوا عليه في حياة الوالدة كم سنة ما زكتهاش وجبت الزكاة فيه. وبعدين لما انتقل من الميراث من لما ماتت وقعد عند واحد من خوتكم شوفوا كل واحد حصته قداش تجي، يعني مثلا ما عندكمش غير المال هذا وجدكم كل واحد 20-30 جرام هذا ما عليكمش زكاة أصلا لأنه ليس نصابا، لكن لا عندكم أموال أخرى لو أضيف معها هذا المبلغ لبلغت نصابا، نقول لكم راو بتزكوا أنتم عليها السنين اللي قاعدين، علاش تخلوه عند خوكم؟ يعني لو أنه هو كان غايب مهناش لين جبتوه ولا كان مغصوب لين حصلتوه صح تزكوا مرة واحدة، لكن بما أنه هو موجود بين أيديكم فكل واحد اللي عنده حصة نصاب ولا عنده مال معاها يبلغ النصاب نقولوا له راهو بيزكي على حصته. الأخ أسامة من طرابلس قال أحد الباعة قال لقيت يبيع في لعب أطفال، قال عنده كماشة قال يدير بالكماشة هذه، كان هي شدت لعبة يطلعها لك هذه اللعبة حظك، وكان ما شدت شيء راحت عليك الخمسة دينار وخلاص، هذا شنو حكمه؟ هذا ما يجوزش، حتى هذا أولا فيها غرر زي بيع الحصاة اللي كانوا يذكروا فيه الفقهاء، يعني يحطوا لك عدة أغراض ويقولوا لك احذف الرشادة احذف الحصاة اللي تقع عليها الحصاة هذه هي اللي وقع عليها الشراء بالثمن هذا، مثلا يقول لك هاو البضايع تشبح فيها محطوطة كلها حط 100 جنيه واحدة في الحصى اللي تطيح عليها الحصى خودها، هذا غرر ما يصحش، مرات تجيني في حاجة أكثر من 100 مرات تجيني في حاجة أقل، الغرر هذا والجهالة زايد القمار المقامرة، لأني أنا ما داخل نبي ندفع 5 دينار في سبيل أني نحصل لعبة احتمال نحصل لعبة 10 ولا 20 وهو يقول لك والله يعني مرات بيحصل لعبة أربعة أو ما تشد شيء وبالتالي الخمسة دينار ربحتها، ما يجوز هذا. لابد من لابد في المبيع أن يكون معلوما والثمن أن يكون معلوما، لازم يقول لي هذه بنبيعها بخمسة دينار، هذه بنبيعها بعشرة دينار، يبدأ فيه علم وتنتفي الجهالة والغرر. السؤال الثاني الأخ أسامة قال صلاة الجنازة هل نقرأ فيها الفاتحة ولا ما نقروش فيها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء يا أخ أسامة. جمهور العلماء على أن صلاة الجنازة صلاة، مدام هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيعني العلماء المذاهب الثلاثة الشافعية والأحناف والحنابلة يقولوا لابد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. بالنسبة للمالكية عندنا خلاف، مشهور المذهب أن صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة لأنها تخلو من الركوع والسجود، وإنما سميت صلاة من قبيل يعني المجاز لأن معناها في اللغة صلاة لأنها دعاء للميت، وبالتالي علماءنا المالكية قالوا من التكبيرة الأولى تدعي للميت لين تكمل كلها دعاء فقط ما فيهاش إلا الدعاء، يعني بأي صيغة سواء صيغ الواردة ولا حتى تقول اللهم اغفر له وارحمه وخلاص في كل الصلاة لأن صلاة الجنازة دعاء. لكن زي ما عندنا حتى احنا قول في المذهب يوافق المذاهب الأخرى ويقولوا أن يعني يقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة وفي التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية وفي الثالثة والرابعة الدعاء للميت، وبالتالي هذه من مسائل الخلاف التي لا يسوغ الإنكار فيها. اللي يقرأ الفاتحة بناء على قول عندنا في المذهب قوي والمذاهب الأخرى ما فيش بأس، واللي قال لا أنا والله بندعي فقط هذا هو مشهور المذهب وما فيش بأس إن شاء الله. الأخ صلاح من جدابية قال صحيح الله سبحانه وصى بالوالدين، ولكن قال لاحظ أن كل الكلام عن الوالدين وما فيش كلام عن وصية الله عن وصية الله بالزوجة، فقال هذا نشوف فيه ما فيش توازن. لا يا أخ صلاح ما نقولوش ما فيش توازن، غير صحيح الكلام هذا، لكن عندنا احنا أولويات ودرجات. الله سبحانه يعني قرن حقه في العبادة بحق الوالدين، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأعطى للوالدين من الحقوق ما لم يعطه لا للزوجة ولا للأبناء ولا غيرهم. يعني يكفي أن ربي قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال كان أمرك بالشرك بالله سبحانه وتعالى ما تطيعهمش صح، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة ما تسئلهمش، ولذلك حق الوالدين عظيم مهما ذكرت وكررت ما توفيهمش حقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. طبعا الوالد هذا اسم جنس يشمل الأب والأم، مش الوالد راهو زي ما نقولوا احنا البو بس، الوالد يعني الأب والأم. شوف الله سبحانه شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك رضا الله في رضاهم في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، فمهما ذكرنا هذا ما يعنيش يعني ما يعنيش ان هذا هو الحق فقط، لكنه حق عظيم وينبغي الدندنة حوله والتكرار، لان احنا نشوفه في أبناء حاطين يعني أهلهم في دار العجزة في دور العجزة وفي اللي يضرب في أبوه وفي اللي يضرب في أمه وفي والعياذ بالله، كيف هذا كله ما يستوجبش التذكير؟ يستوجب التذكير. قالوا الحسن البصري رحمه الله قالوا له هل يختصم الرجل مع والديه؟ هل يتعارك معهم؟ قال لا ولا مع نعليهما، حتى ما يتعاركش حتى مع نعلهم مش يتعارك معهم هم، فلذلك حقهم عظيم. لكن هذا ما يعنيش أن الله سبحانه أوجب حقوقا أخرى من ضمنها حق الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، وصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، قال هي زي الأسيرة طلعت من بيت بوها وجاتك أنت قعدت معاك كأنها أسيرة في بيتك، فأنت جناحها وأنت سندها، فينبغي لك أن تحسن إليها وأن ترفق بها ويعني يعني تعاملها معاملة كويسة، هذا واجب حتى ولكن هذا لا يتعارض مع واجب الوالدين. ما نعرفش نحاول بسرعة حتى دقيقة معلش، نصاب الزكاة للمال يا أم محمد الآن 110 ألف، الدين اللي ليك إذا كان أنت تقدري تاخذيه مباشرة لكن مخلياته هيك وخلاص هذا بتحسبيه لأنه زي الوديعة، لكن إذا كان الدين هذا امشي جيبيه وزكيه، وإذا كان الدين هو على معسر قاعد ما عنداش فما طلبتيش بيه لين يجيب لك زكيه الدين. وقالت كنت في العمرة ديما الإنسان يحرص على ترتيب صلاته، إذا كان نقول وأنا بنركب الظهر من مكة ماشي المدينة عارف روحي العصر بيفوتني، نصلي الظهر والعصر جمعا باش بعدين نوصل المغرب عادي. كان أنا والله يطالع قبل الظهر عارف روحي حنوصل العشية خلاص ننوي الظهر والعصر جمع تأخير، فبالتالي يعني نحافظ على الصلاة بأركانها وشروطها. لكن في الطائرة إذا كانت طائرة ممراتها كبيرة ونقدر نستقبل القبلة ونصلي صلاة كاملة ماشي، في خلاف ولكن ماشي. أما إذا كان بتصلي في الكرسي لا ما يعني تصليش صلاة ناقصة أركان وانت بالإمكان تقدر تصليها صلاة كاملة. الأخ مفتاح مصراته خوك هذا تحسن إليه وتحاول مهما قطعك، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. امشي أنت امشي للحوش مرة واثنين وعشرة وجيب لوساطات وقول للي تبيها فيه بإذن الله يعني مهما كان قلبه حيلين لما تكثر عليه وتجيب للوساطات باش أنت يعني أبذل نفسك لله مش على خاطره هو. قول أنا نبي الأجر وما نبيش ننحرمه ولا يدخل جنة تقاطع رحم، ما نبيش نحرم روحي أنا وياك من الجنة. اللحم المستورد يا أخت فاطمة حرام من الدول غير المسلمة، أما من الدول المسلمة من تركيا من مصر من السعودية وعرفت أنه مذبوح غادي ما فيش باس، لكن إذا كان شكيت أن مر مرور بس توا زي تركيا تجيب في الحم البرازيل وبعدين تعاود تصديره هذا ما ينفعش لأنه قاعد من بلاد الكفر. أما والدتك هي طبيعتها ما تحبش تاكل شيء مستورد عادي، لكن شرعا ما فيش باس إذا كان ما فيش ميتة ولا شيء من أجزاء الميتة، كان فيه شيء من أجزاء الميتة صحيح، لكن إذا كان ما فيه شيء من أجزاء الميتة فهذا ورع منها هي ولا طبع منها. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. أسأل الله سبحانه أن يفضح مخططات الأعداء في بلدنا وأن يفشلها وأن يولي علينا الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.

0: فوز.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: طيب إذا خبطها سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط المؤمن عنده شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين وهي اللي هو ملك الدولة حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين بيت مال المسلمين وهذا ملك لعامة كل الليبيين عامة كل الليبيين الشركة هذه وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل هذه مسألة. المسألة الثانية فيه بعض الناس يقول إن نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك يعني تسعى تجري نحكي لك فهمت قصدي انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام لا اقعد في الظلام عيش في الظلام لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما في استجابه من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما في ساعه ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين تمام. انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف ولما يجي كهرباء الساعة تحسب هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره الضحية حقيقة للإهمال وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق لكن الإهمال واضح يعني يه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة ناس يهرب عليها ب 6 ساعات ناس 8 ساعات ناس بأيام وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم داي مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم أو كذا حاجة زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة، منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلم مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة، كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد، ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو، من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف، والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم

وما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاش. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني قامت المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين. يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟
فنسأل الله أن

0: يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش، هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم، رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
3: الإسلامية. نعم، الآن جيد.
2: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
3: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
2: تشجيع على المعاصي.
3: نعم،
2: تشجيع على المعاصي.
3: نعم، ذكر الخمر وذكر
2: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة، نعم امرأة
3: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعره.
2: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات.
3: بدايات
2: صحيح.
3: طيب
4: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
5: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثل 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غير واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عشان زيدوا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 × 10 ولا 20 × 20 ما عشان تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
4: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
5: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرفوا أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في الخاصة اللي يجي جديد، ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
4: ما يتشوش يعني
5: كله ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه، أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرعا. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدع رق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب ايضا هذا نوع خير من تبدا ارض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت هذا المكبرات الصوت معين على ان الناس يسمعوا الاذان من بعيد ويسمعوا الاقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: معنا اتصال شيخ الأخ قريرة، تفضل.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
7: نهارك مبارك.
6: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
7: معلش اني بنسال اني بخصوص فيه يوم الايام، يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان تاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمه على غسيل السياره، فهمت؟
6: نعم.
7: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
6: نعم.
7: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحه هم مجموعه اعمال،
6: ما عرفتهاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمه اللي ناقصه، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
7: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
6: تمام. نجيب لك ال باذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
7: والله لا لا تمام
6: تمام تمام. تسمع الاجابه من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص على قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاشي ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
8: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه انه ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيء هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باش، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوس يراكم تعطيهم له.
6: نعم
8: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم
6: بارك الله فيك شيخنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرا، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلا يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، يا فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهن، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخصنا يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه. وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمره بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتي يعني، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك يعني، بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: وهو
1: صح
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا كده، عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، لأن بأن الإنسان رأى عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكذا عنده منها صفقة وكذا منها كذا. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا.
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال... نعم يربطهاش الناس. هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر وهذا الكفر واهل الفسوق ايضا احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا. مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا اكيد في مصلحه كده عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها الصفقه الفلانيه وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم المساله راهي ماشي جديده يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها ادنى مصالح حتى اخف مصالح اللي هي الاجره ولا كذا ولا مبلغ معين ما عنديش فيها اي مصلحه يعني. تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه بيحصل فائدة منهم. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراهم أنا لا أسألكم عليه أجر راه نمر بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
2: نعم
1: تنصح واحد تنصح واحد يقول لك معاملة غلط ومرات فيها حرام يقول لك أوه حسدني فلوس واحد
2: حسيت نعم كثيرا ماذا الناس لما جتهم الحمى استورد وغيره يقول لك لا لا اكيد عندهم شركه
1: صحيح هذه الفتوى اللي
2: نعم
1: صدرت من دار الافتاء
2: نعم لعل عندي نعم. شركه هذا علاش في اللحم الفلاني انتم منعته لين ما هذه كلها نفسها في الامور الصحيه ونفسها في الامور الغيرها. فهو قال لهم يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا. ومش معنى ذلك انه يعني يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى منكم انتم لا اريد شيئا لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر الدعاه الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال ان يجري الا على رب العالمين يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجر على رب العالمين أن يمن بكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أنا متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذه هو مضمون التقوى أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها دي ما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله. فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب الذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
1: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعله علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبوي بن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معنا التقي مش ضروري معنا يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه، التقي يجاهد نفسه. الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، أنت دخان سبسي بسيطة رعيلة سبسي، لكن في اليوم تاخذ منه الدفي في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو نعم يحذر ويرجع.
2: نعم، كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغير الأمور. أيضا سألت شيخة المسألة على الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر، ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يظن بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، من الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم، العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبد الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب للحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بيّنت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبيّنت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة يعني تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه فتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
1: تدريش أنا شيني وانت شيني مرة
2: لا لا لا مرة نخدم هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. احنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهد من أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا، يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، و مثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليه قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنه حتى تبعد عنه القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير لا بطر، ولا بمجرد ما يصير نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمات والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات صورة المعارج، ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون. وصورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط يا شيخنا، هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شن أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح.
2: يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: يعني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديرة وخلاص.
2: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة ولم يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
1: يعني شيخنا
2: نعم
1: إن يقرأ التفسير.
2: نعم والآيات اللي كل مرة يقرأ صورة جديدة ما يقرأش نفس الصورة ديما الكوثر وديما الإخلاص نفس الصور ماشي فيه. إنك لما تبدأ نفس الصورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك لك لما كل مرة تبدأ صورة جديدة وقال معانيها وتتدبر هذا يعين المصلي على حضور الوقت على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا.

0: ابتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات دوشة زنبك،
1: يعني يبتعد، يختار أكثر مكان
0: يختار
1: هدوء.
0: مكان هادي
1: نعم،
0: بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم
1: صحيح.
0: إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع سجوده، ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون راه يساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دير لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك اتركه، واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشى فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك ما تفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مس الخشوع، لا، قبل الصلاة دقيقتين انك انا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها، وبنركز على معاني الفاتحة، وسأطيل السجود قليلا، وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه، ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني، أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام الليل سنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جاهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم
1: سبحان
0: قال
1: الله.
0: حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى.
1: نعم،
0: الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني ذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات، أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن راوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف زي ما قلنا منع الخير، وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين. فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك
0: نعم،
1: شيخنا.
0: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا، اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهي تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة، الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء، كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الآبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله، ويكثر أيضا من الصدقة. الله جل وعلا لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا، ولو ربي سألنا كل أمواننا لا كانت في مشقة وفي بخل.

0: من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله يعني
1: جزء بسيط ما
0: جزء بسيط
1: يضطرش.
0: جدا جدا جدا.
1: مع
0: يعني
1: هذا
0: حتى
1: شفنا فيها
0: لما
1: الناس
0: تشوف حتى
1: الفترة.
0: ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع الضرائب 10% و20%، فاحنا نتكلم روع لربع العشر من الأموال،
1: نعم،
0: ربع العشر،
1: مع هذا
0: مش
1: في
0: فقط
1: بخل.
0: مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس. وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو
0: فالله
1: حسبناها
0: امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال يعني. نعم
1: شيخنا، لو حسبناها بال10 دينار، الربع دينار ربع.
0: اي نعم اي يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني ال 10 دينار ربع جنيه، وال 100 دينار زوز ونص، وال 1000 25، وال
1: نعم
0: 40 1000 1000، وال 100 1000 2500.
1: سبحان الله،
0: يعني
1: مبلغ
0: اي
1: بسيط
0: مبلغ
1: جدا.
0: نقسم عليه 40، اي مبلغ تقسيم 40، هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، اي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهذه الصفة طبعا فيها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن، سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون زي أهل الكتاب الحاليين أو كذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون
1: يكفرون
0: ببعض
1: ببعض.
0: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ ان يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما الا اذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الامور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الافكار، فلا يتطرق له ادنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، حتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ما ذكر
1: آمين
0: ربي
1: يا رب.
0: الصفات الخمسة طبعا هذه، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة، هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
0: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة ومنبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان يعني وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عندهش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بيّن الأمور وبيّن حقائقها وحقيقة للدين، وبيّن الحق والباطل، وبيّن الخير والشر، وبيّن لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني، وهذا تميز به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوف بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف عن الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر، هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالح، لكن هذه لا لا لا، رسائل الله جل وعلا
1: كل شيء في مصلحة الإنسان،
0: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخلي يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح، والتصور واضح، والعمق واضح، والشمولية واضحة. عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول، أن نعبد الله، يعني وهذا عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوف إلى من المصدر، تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
1: جزء تبارك.
0: نعم اي نعم جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوط اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
0: نعم أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم حصلهم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إنا كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: إقامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
1: ولعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاذ، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
0: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
1: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقولك بعض الأحيان تبقى، قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشطى إن زي النص، من الأول لما أخذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
0: نعم.
1: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشي معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق يعني.
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
2: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل: أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
3: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف، وصدرها بهذا مرسوم يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
4: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، أرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
5: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
6: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
7: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لرأس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
6: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
7: دولار ولا الفلوس؟
6: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
7: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان هالماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون ياخذوا منك قيمة ولا ماخذوش، هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زادوها، هذاك كلام تاني بجانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش ياخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة، يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو. اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد. هذه مدام هي مشحونة بالليبي لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
8: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
9: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مدمن الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
9: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
8: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
9: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير وصدق يعني.
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
10: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل عليه الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني.
11: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
10: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
7: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا إحنا تحت حيط حفرة ولا شيء ولا في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
6: نعم شيخنا.
5: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها المال بيديه ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو

البشرة لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو

0: بناء نوح وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان، وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام. وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
4: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لابد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شن الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيستيقظ.

0: خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل. والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة هبة، مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر المتحضر ينتهي ما فيش بأس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تتكلم عن الإمارات، هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فما دام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بأس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
0: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباعه، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: الأخت ندى من طرابلس، قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتاج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عند عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
3: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
3: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
4: حتى أجنبية، يعني
3: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
4: تسمع بي يا شيخ؟
3: نسمع فيك.
4: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
3: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
3: آمين يا رب.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاج؟

البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله. قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاج؟

0: ذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن مكاسب هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: 90.9 FM.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما

0: يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكانه بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
2: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقة الماضية في توريث الحمل، ونكمل ما بدأناه وما تبقى لنا في هذا الباب.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقة الماضية، كانت في آخر الحلقة، تكلمنا عن الحمل أو ميراث الحمل، وقلنا أن الحمل يقصد به الجنين الذي يكون في بطن أمه، وهذا الحمل يعني قد يكون يعني في الأصل أن يكون وارثا، الأصل فيه أن يكون وارثا، وقد يكون موروثا بعد ذلك. وكما قلنا وذكرنا أن حياة الحمل هنا هي حياة تقديرية. نحن لما تكلمنا حتى في بداية الحلقات قلنا أن الحياة قد تكون حقيقية وقد تكون حياة تقديرية، كحياة تقديرية من ضمنها الحمل والمفقود. فهنا حياة تقديرية، أن هذا الحمل هو في الحقيقة ليست حياة مستقرة أو ثابتة، إنما حياة تقديرية لتوقع نزول هذا الحمل حيا ويبقى يعني وارث. فهذا هو الحمل، هو الجنين الذي يكون في بطن أمه، فيكون بعد وضعه وارثا أو حاجبا، لأن الحمل هذا يؤثر في غيره من الورثة الذين معه، بالذات إن كان ابنا أو إن كان أخا فيؤثر في غيره، فهذا الحمل يكون وارث ويكون حاجب لغيره. وقلنا أن حياته حياة تقديرية، واختلف في ميراثه شيخ إبراهيم، اختلف في ميراثه أو في تقسيم تركة الميت الذي يكون فيها حملا، على أقوال أهل العلم في ذلك. طبعا زي ما قلنا حياة تقديرية، حتى تكون الحياة مستقرة لابد أن ينزل هذا الحمل أو يولد حيا بإحدى العلامات التي بعد وضعه، التي تدل كما في كتب الفقه التي تدل على حياته، مثل البكاء أو التثاؤب أو العطاس أو أي حركة تدل على حياته، وحتى كان مات بعدها مباشرة يحكم بيش بأنه وارث ويرث ويورث ويحجب كل شيء، وبعدين ماله ينتقل إلى ورثته، لكن لابد أن ينزل حيا، فإن نزل الحمل لم أخذ سقطا يعني ميتا فلا عبرة به، خلص نعتبره كأنه مش موجود، إن هي حياة تقديرية في انتظاري حتى كيف المفقود، ننتظر حتى يبان أمره، كان طلع ميت قبل الوفاة انت عبوه ولا أخوه ولا كذا وثبت ذلك خلاص يعتبر كالعدم. أيضا هذا الحمل تعتبر حياته تقديرية حتى الوضع، إن نزل حيا يأخذ الأحكام الشرعية الأخرى، وإن نزل سقطا فلا عبرة به هنا. واختلف أهل العلم في ميراث في توزيع التركة التي يكون فيها حملا. طبعا والحمل هنا يعني زي ما قلنا دبنا حياة تقديرية، معناها ديما الفقهاء حتى اللي يقولوا بقسمة التركة في هذا يخدو بأسوأ الاحتمالات. ذكرنا هذا في الحلقة الماضية تطرقنا إليه. قلنا مثلا لو أن الورثة يتضررون بهذا الحمل إن كان ذكرا فنعتبره ذكرا، وإن كانوا يتضررون به كأنثى نعتبره كأنثى، وإن كانوا يتضررون به متعددا نعتبره متعددا. وقلنا زمان ذكرناه قلنا في الزمن السابق كان لا يعلم الحمل، ما كانش في تطور في العلم كذا، كان يعلم أنه في حمل لكن لا يعلم هل هو، لا يعلم جنسه ولا عدده. أما الآن قد يصير خطأ في الجنس لكن لا يصير خطأ في العدد. العدد واضح، حمل واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذه بالأجهزة الحديثة الحمد لله صارت يعني متيسرة. وبرضه حتى نسبة الجنس اللي هو ذكر أو أنثى نسبة عالية جدا، لكن مع ذلك يقع فيها الخطأ، فهذه ما نقدرش نعتمد عليها 100%. لكن التعدد موجود، الإفراد أو التعدد هذا أمر متيسر في هذا الزمن. في الزمن الماضي كان ما فيش طبعا أمر، الحمد لله مع التقدم العلم وكذا صار متعارفا عليه أو معروفا. أقوال أهل العلم في ميراث أو توريث التركة التي أو توزيع التركة التي يكون فيها حملا على أقوال. طبعا نحن عندنا يهمنا مذهب المالكية. مذهب المالكية عندهم توقف التركة بجميع أنواعها حتى تضع الحمل، ما يبوش يدخلوا حاجة في حاجة ويلبسوا حاجة في حاجة ومرات يطلع ومرات ما يطلعش. عندهم التركة توقف حتى يوضع الحمل،
1: يعلم حال الحمل.
2: نعم، حتى يعلم حال الحمل إن جاء حيا أو جاء سقطا ثم توزع التركة بعد ذلك. الحنفية يقدرونه واحدا هكي مذهبهم، لأنه الغالب والكثير عند النساء ويأخذون كفيلا على الورثة احتياطا، وهو تحس أنك تعطي الوارث وبعدين تبي تكفل منه ولا تقول له والله ممكن روح الحمل يطلع كذا نسترجع، هذه فيها صعوبة شوية تحس يعني فيها تؤدي إلى أشياء. يعني ربما في هذا الزمان، هذه غريبة أن في الزمان الماضي، ربما في هذا الزمان تقدر تديرها صح باعتبار زي ما قلنا الآن الأجهزة تبين الحمل فرد ولا متعدد، وإذا كان فردا أسوأ الحالات فعلا راه أسوأ حالات الفرد الذكر ديما يكون ضرر على الورثة أكثر من الأنثى، لأنه هو الذي يحجب. تقول الأنثى الواحدة ما تحجبش مرات، تأخذ النص نتاعها فردها وما تحجبش، لكن لو كان ذكرا فهو يحوز جميع المال أو ما تبقى بعد النعاصب ويحجب غيره. فممكن مذهب الأحناف في هذا الوقت يعني يمكن يستأنس به، طبعا يرجع إلى المعمول به في كل بلد. وهذا الكلام كله تو نتكلم على الحكم السائد عندنا إن شاء الله فيه بعد في آخر الحلقة. الحنابلة، مذهب الحنابلة يقدرونه باثنين، يعني بأنه مثنى، ويعاملون الورثة بالأضر من تقدير الذكورة أو الأنوثة أو أحدهما ذكر والآخر. يعني نشوفوا أضر حاجة، زي ما قلت لك أنك مذكر حلقة ماذا شيخ إبراهيم قلنا لو هلك هالك عن زوجة وأم وأب والزوجة حامل ما عندهاش أولاد آخرين، تقولوا عنده أولاد آخرين المسألة محلولة، الأب والأم لهم السدس والزوجة لها الثمن منتهي عملية. لكن هنا الزوجة حامل توفي في زمان الآن، يمكن أنك تأخذ بالأقل الضرر اللي هو شنو، خذ الحمل ذكر.
1: نعم.
2: ذكر واحد إن كان مفرد، إن الآن التعدد يعرف. نعم. لكن في الزمن الماضي لما كان المتعدد غير معروف العدد كانوا يقدرونه بأضر النصيب للأبوين. شنو هو؟ تو الإنسان البسيط يقول لا قدر ذكر، الذكر أقوى، نقول لا في هذه الحالة مش ذكر، حتى الأنثى لا، في هذه الحالة أضر في حق الأبوين والزوجة أيضا أن يكون الحمل متعددا وأنثيين. تكلمنا عليها شيخنا. نعم. إنها تكون مسألة. نعم. عائلة. أيوة. يزيد أصحاب الفروض، حيبقى ثلثين للبنات وثلث بين الأم والأب سدس وثمن للزوجة، في المسألة عائلة هذا الأضر. لو كانوا ابنين ما فيهاش ضرر، تأخذ زوجة ثمن كاملا والأب والأم السدس كاملا كل منهما والباقي للابن أو الأبناء اثنين وثلاثة حسب. لكن لما يكونوا إناث بيكون صاحبات فرض. صاحبات فرض، فهذا الأضر. فمن هنا جاء المذهب الحنابلة اللي قالوا نعامل بالأضر، نتعامل معهم، لكن هذا ما كل مرة يقولوا نقسموا له، يقولوش نعطلوا التركة نوقفوها. أقسم على الورثة الحاضرين وأتعامل معهم بالنصيب الأضر في حقهم. بقي الشافعية، قال المذهب الشافعية يعني روي عنهم أنه لا يقدر الحمل عندهم بعدد معين لعدم ضبطه، وعلى هذا فمن لا يختلف إرثه بأي تقدير يعطى سهمه كاملا، يعطى سهمه كاملا ويوقف الباقي. يعني هذا طبعا هذا زي ما قلنا كل هذا الكلام كلام أهل العلم كان في قديم شوية، الآن زي ما قلنا تقدم الطب وكذا في بعض الأشياء ممكن نتجاوزها، ما عندهمش حد معين الحمل. يقولوا لما اللي ما يتضررش بالحمل بكر نعطيه، زي ما ذكرنا بكر كمثال قلنا لو زوجة حامل وأب وأم وفي أبناء آخرين موجودين، ما اللي يتضرر بالحمل هنا؟ الأبناء فقط. إن بيخش عليهم وارد جديد، هل تخش عليهم بنت، هل يخش عليهم ابن، هل يخش عليهم ابنين، لكن الزوجة والأم والأب ما لهمش، واخدين كل واحد نصيبه بمن بالأولاد الآخرين الموجودين، فهنا يعطون نصيبهم ما لهمش علاقة به. وهذا عند الشافعي، ويوقف نصيب من يتضرر بالحمل دون من شوف أعلى ولا أقل، يوقف خلاص. وعند المالكية طبعا كما قلنا يوقف تماما، ما فيش لا أضر لا يش يضر ما يضرش، توقف كل التركة حتى يتبين هذا الحمل. وطبعا في هذا الزمان قد يكون قد يلجأ فيه لعمل تغيير المالكية للمصلحة، بالذات شيخ بريم لما يكون مثلا حمل في الشهور الأشهر الأولى بتوقف التركة 7 أشهر 8 أشهر، فيها مرض فيها ضرر على الورثة شوي، هذا ترجع للقاضي يجوز لأنه يجتهد زي ما قلنا، بالذات لما تكون المسألة في ورثة آخرين إلا ورثة آخرين زي ما المثال الأخير ذكرناه، يعني لا يتضررون بالحمل أصلا، مو متضررين بغيره، هذا ليش نحجب عليهم نصيبهم، أعطيهم نصيبهم وأوقف سهام من يتضرر بالحمل، وهو نقول إن هذا أحوط الأقوال مذهب الشافعية وأيسرها وأنفعها حتى في الواقع. يعني اللي متضرر هذا نوقفه، واللي مش متضرر عليش نعطل فيه، ما يهماش الحمل جاء ولا ما جاش ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما يهماش ما يتأثرش به، لأن في وارث آخر حجبه كالزوجة حجبها إلى الثمن وكالوالدين حجبهم إلى السدس، فما فيش ضرر به، فهذا ترجع للقاضي. لكن نعتقد أن هذا هو المعمول به، من لا يتضرر يأخذ نصيبه ومن يتضرر يوقف نصيبه، وهذا والله تعالى أعلم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، في شيء متصل بالحياة التقديرية، قلنا المفقود له عدة أحوال، ما هي أحوال المفقود وكيف أصلا من هو المفقود وما هي أحواله؟
2: نعم، طبعا كما ذكر الإمام الرحبي رحمه الله وذكر شراح الرحبية والفرضيين، قالوا أن الحمل والمفقود والخنثى شبه حطوهم فيش في باب واحد توريثهم، حتى الشيخ لما ذكرهم مرتبات، نحن غير خذينا الحمل قبل المفقود لأن المفقود يطول على الكلام فيه شوية، قدمنا الحمل على المفقود، هو الشيخ حتى في أبيات الرحبية تكلم على الخنثى ثم على المفقود ثم على الحمل، فإحنا قدمنا الحمل لاختصاره. الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى يقول في منظومته لما تكلم على الخنثى ذكرناها وجاء المفقود، قال رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، يعني حسب إن ذكر أو أنثى نحكم عليه ونقدر حياته ونجوته وكيف نعمل في مسألة فيها وارث ومفقود.
1: نعم.
2: أول مرة شيخ بريم من هو المفقود؟ شنو هو المفقود كما عرفه أهل العلم؟ قالوا المفقود، طبعا لما نقول مفقودنا ما نحددش الجنس، أنا قد يكون رجل وقد تكون مرأة، اثنين جائزات، هو من اختفت أخباره، من اختفت آثاره أسف وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من موته مع إمكان الكشف عنه. طبعا حتى المفقود في زماننا الآن في بعض الأحكام الفقهية شيخ بريم مذكورة في عند الناس السابقين تتغير بهذا الزمان، وأهمها وسائل البحث والكشف والاتصال.
1: أيوة.
2: زمان كانت منقطعة جدا.
1: نعم.
2: فيش وسائل اتصال زمان، لما يطلع حتى يطلع للحج يغيب عن أهله بالأشهر وممكن حتى بالعام. تنقطع أخبار نهائيا حتى يرجع يذهب ويرجع. الآن هو في الطريق، هو في الطائرة، هو أول ما ينزل المطار أو ما يدخل الحرم وكأنه عايش معه مباشر. يعني هذا سهل على الناس فعلا، حتى بعض الأحكام الشرعية في بعض الأحكام يأجلوا فيها الفقهاء ينتظروا بها زمن حتى تتبين الأحوال، الآن الأحوال ظاهرة، لكن في بعض الأحوال ما زالت تحتاج إلى إلى إلى إلى تأني وبحث، لكن في الغالب العام يعني نسبة المفقودين صارت أقل، زمان حتى يمشي الحاج تقدر تقول شبه مفقود يعني، لأنه ربما يعود وربما لا يعود، وأخباره منقطعة فعلا، اختفت آثاره وانقطعت أخباره، في اللي قد عام في اللي حتى عامين. من خرج للتجارة يخرج وين ماشي؟ والله ماشي بن تاجر ياخذ قافلة من الإبل وكذا يمشي وين، فمشوا في مناكبها وكل ماشي متوكل على الله يبحث عن رزقه. هذا خلاص لما تنقطع أخباره فترة ياخذ حكم المفقود، ياخذ أعوام أحيانا. من ذهب مثلا لسفر حتى سفر عادي هكي، لكن الآن قلت لك هذا كله في الزمن الماضي، كان الناس تسافر شيخ إبراهيم على الإبل وعلى الأقدام وعلى الخيل، وما فيش وسائل اتصال كما قلنا. أما في هذا الزمان تغير كثير من الأحكام. فما كنا كما قلنا، من هو المفقود؟ هو الذي اختفت آثاره وانقطعت أخباره، يعني اللي متصلين به هذا مش مفقود، معاش مع أن زمان ممكن يأخذ حكم مفقود، اللي خارج للتجارة وغاب سنة ولا سنتين، توه في اللي عايش خارج البلاد عشرات السنين، لكن أهله يتواصلوا معه، هذا ليس مفقودا. مع أن لو في الزمن الماضي له 10 سنوات ما تنقوله في أمريكا ولا في كذا وما فيش عليه أي خبر، مش حكم حكم مفقود، ما يحلمش خبر. لكن الآن ما حش شيء مفقود، يبقى في بلد بالسنوات ويتصل بأهلي وكأنه بينهم، وهذا أمر مشاهد موجود تقنية الحديث. فهو المفقود قلنا اختفت آثاره وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من موته. أقسامه، نجول أقسامته، هذا عرفنا المفقود ونأخذ الأقسام. طبعا منقسم الأقسام حسب تقسيم المالكية اللي هو هذا مذهبنا، يقسمون المفقود إلى 5 أقسام. مفقود 5 أقسام. النوع القسم الأول أو النوع الأول، مفقود في قطر إسلامي، يعني في بلد إسلامي، في مع السلامة من الأوبئة والأمراض، يعني في ظروف زي ما نقوله ظروف صحية عادية، مع أن زي ما قلنا هذه تقدر تقول توا نادرة، لكن هذا الحكم فيها. بلد إسلامي، إنسان سافر إلى السعودية، سافر إلى مصر، سافر إلى دولة عربية سابقا، نقوله قطعت أخباره، ما عاش في خبر عليه، لا بعث رسائل أهله، لا في وسيلة اتصال، لا عاد رجع، في بلد مسلم وبلد في حالة صحة وفي حالة سلم مش حرب، يعني في ظروف عادية جدا جدا جدا. هذا القسم الأول أو النوع الأول، مفقود في بلد مسلمين في ظروف عادية. الثاني، مفقود في نفس الظروف العادية سالمة من الأوبئة أو كذا، لكن في بلد أجنبي غير مسلم، كم ذهب إلى أوروبا إلى أمريكا إلى كذا، كما كان في قبل هذا التطور الآن، كانت الناس تسافر زمن فعلا تهاجر وكذا وتنقطع أخبارها. هذه أنتوا عندنا قسمين، في بلد إسلامي وفي بلد أجنبي. هذا في هذين النوعين، هذين في بلد إيش؟ في بلد في زمن سلم نحن نسموه فيه، وعندي زمن سلم وعندي زمن حرب. في زمن السلم عندي عندي عندي هذا اللي قلنا عليه، قطر إسلامي مع السلامة من الأوبئة، أو في قطر أجنبي بشكل عام. نجي القطر الثاني، قطر إسلامي لكن في زمن أوبئة، مش ناخده كل زمن السلم. يبدأ عندي في بلد أجنبي بشكل عام، معاش ندور الأوبئة وكذلك برد. إن البحث، شوف ليش يفرقوا الفقهاء، لأن البحث في بلد المسلمين كان أيسر وأسهل من البحث في بلد الكفر. حتى كيف حتى اللغة تختلف. بلد المسلمين بكثرة السفر ممكن حتى تبعث ما حد يسأل عنه يسأل، لكن بلد الكفر حتى مرات حتى التعامل كان صعب شوي. هذين 3 أقسام الآن، في بلد مسلمين في زمن صحة وما فيش الأوبئة على شيء، وفي بلد مسلمين مع تفشي الأوبئة أو الأمراض، وفي بلد أجنبي بشكل عام، هذين 3 في حالة السلم. بقي حالتين أخرتين أو قسمين آخرين اللي هما إيش؟ مفقود في قتال بين في زمن حرب الآن في بلاد بين الدولتين المسلمتين، مسلمين في بعض، وقعت فتنة بين مسلمين، وقعت كذا، المهم بين قتال بين الفئتين مسلمين هم 2، هذه لها حكم تنجون فصلوا فيها إن شاء الله. النوع الخامس أو القسم الخامس والأخير، مفقود في معركة بين المسلمين والكفار، في معركة بين المسلمين والكفار. هذين 5 أقسام. فقهاءنا يقولوا بالنسبة للقسمين الأولين، اللي هم شو القسمين الأولين فصلنا فيهم، مفقود في بلد إسلامي مع السلامة من سلامة البيئة من الأوبئة، يعني في ظروف صحية عادية، وفي زمن سلم، وفي ظروف صحية، يعني في ظروف عادية جدا. القسمين الأولين هم بلد مسلم أو بلد أجنبي، حالتين هذين حالة سلم وحالة شين شيخ إبراهيم، السلامة من الأوبئة والأمراض.
1: نعم.
2: الفقهاء يقولوا توقف التركة بعد طبعا قطعة أخبارها، لو كانوا قاعد في بلد مسلمين وبلد حتى غير مسلمين وزمن سلم ويتواصل معنا هذا حي ما نقولوش مفقود راه. يعني الهجرة خارج البلاد لا تعني الفقد. يجي واحد راه والله عندنا روحه في أمريكا نتواصل معه هذا مش مفقود، مفقود وانقطعت أخباره، لكن اللي قاعد متصل بيك كل يوم وكل ساعة هذا ما مش مفقود، هذا قاعد. فالمفقود في هذه القسمين الأولين اللي هو في بلد المسلمين وبلد الأجنبي والسلامة من الأوبئة كما قلنا وزمن سلم، فقهاء يقولوا توقف تركة نتاع حتى تنتهي مدة التعمير. مدة التعمير شو معناها؟ معناها الفقهاء يقولوا فيها هي المدة أو الزمن الذي يعيش فيه أقرانه، متوسط أعمار الناس. وهذه اختلفوا فيها أيضا فقهاءنا بشكل عام مذاهب. يعني عندنا في مالكية نحن يروا بأن مدة التعمير أقصاها 70 عاما، أقصاها 70 عام، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه أعمار أمتي ما بين 60 و70، ومعنى الحديث وقليل من يتجاوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حط 60 و70، ما تجاوزش 70، فقالوا هذه إن أقصى مدة التعمير. وأعتقد أن هذا هو المفتبئ المعمول به حتى في محاكمنا تقريبا اليوم مدة التعمير. فيضرب له أجل، هذا يضرب له القاضي. على فكرة راه المفقود الأصل فيه أن يضرب له القاضي أجل وأن يرفع أمره القاضي. تو نقولوا بعدين ليش يرفع أمر القاضي ولا يجتهد فيه اجتهاد عادي. يضرب له القاضي أجل مدة التعمير. ولما نقول مدة التعمير الشيخ إبراهيم 70 عام، معناها راه مش من يوم خروجه، نعم ليس من يوم خروجه، إنما من يوم ميلاده. لأن نحن بنعامل بأقرانه، المدة التي يعيش فيها أقرانه. لما نقول 70 عام في الحساب راه من يوم طلع، يعني ما كان طلع عمره 30 بيستنوا لعند 100 يموتوا حتى الورثة اللي بعده يرجوا فيه بياخذوا التركة حتى بيموتوا ما يلحقوا عليه شيء. ومقصود مدة التعمير أن تحسب المدة من تاريخ ميلاده.
1: لما
2: يوصل 70 عام هنا ينتظر القاضي حتى 70 عام ثم يحكم بموته، وتقسم تركته على هذا التاريخ على اعتبار أنه مات في سن 70. هذا إذا كان ما فيش بين أنه مات قبله. لو جت بين بأنه ماتت قبله خلاص، أما ما فيش بينة يبدأ ينظر إلى أن في سن 70 هذا تاريخ وفاته، ومن هنا تقسم تركته على الورثة الأحياء موجودة في ذاك التاريخ. هذا النوع الأول.
1: نعم شيخنا، لعلنا نستكمل بحول الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من باب المفقود. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية، ونفع الله بكم. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
5: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر
4: أبو طهر
5: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
4: ربع جيجا يعني
5: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموهم، ما نقدرش نقدر نلوموهم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنيه، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون احد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود ميت جيجا وتسكت، ميت ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسرع المعتدة، يعني
7: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه الله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
8: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا، من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
9: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
8: نعم.
9: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بين المصارف أم لا؟
9: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
8: نعم.
9: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
8: نعم شيخنا بارك الله فيك.
10: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين وإما أن تتعلق بفساد الأنفس وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها وكذلك حفظ الأموال كله مما يتعبد به كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم فيه مظهر من مظاهر الإسراف فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي أو أنه فيه أهداف طيبة فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية أهداف علمية أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب جانب تربوي جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات من بعض الأمراض من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة.

0: ويدخنوا في الدخان ويدخنوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعدة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في، مع أن في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
0: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
1: نعم.
0: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
0: نقول انت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
0: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: اي
0: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في

0: حديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
2: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
0: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لها منزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش.
3: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
4: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
3: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
4: نعم
3: نعم بارك الله فيك.
2: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
0: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
2: نعم شيخنا.
3: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحولها، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
4: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
7: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
6: يتحقق
7: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال، الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
2: ضاع نعم.
0: لا لا في صورة
2: في الأولى لما صارش
0: مضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية
2: كل حد عارف يعني
0: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
2: الفقير
0: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه
2: ما يعرفش أصلا كم عنده
0: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بادب مش عيب تقيض مره تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الانسان مره بالبطل فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ماذا ما كلمهاش قبل
2: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
2: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
4: إجابة لسؤال الأخ رجب قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين هو سماكم المسلمين فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي ما ندكوش هذا الاختلاف ليه نخلوه يفرق الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة ويكون المسلم أخ المسلم وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا مقسومة الآن كيف ما تراها الآن الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية فهي لها ولاية الأمر هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة هل تعتبر على جنابة قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة
9: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضة خرج منه مني ولا مرأة ولا رجل دون شهوة هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة، وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا، راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
12: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء ويكون فيها برودة.
11: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
13: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيف هذه الحلقة كما هو المعتاد شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ في بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، موضوع هذه الحلقة سنن الوضوء وآدابه، ولعلكم شيخنا الكريم كما عودتمونا سابقا قبل أن نلج في هذا الموضوع وفي تعداد السنن وبيانها، أن تحددوا لنا شيخنا الكريم المراد بالسنة، ما هو المراد بالسنة وما الفارق بينها وبين الفرض كما تقدم في فرائض الوضوء.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين.
0: آمين.
1: اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا قد تكلمنا في فرائض الوضوء وبينا أن الفرائض يجب الإتيان بها ولا يصح الوضوء إذا تخلف فرض من فرائض الوضوء، بخلاف ما هو ليس بفرض، ما هو ليس بفرض سواء كان من السنن أو من المندوبات، مع الحرص على الإتيان بالسنن والمندوبات حتى تكون العبادة كاملة. لكن إذا تركت السنة هنا في الوضوء مثلا أو المندوب، فإن الوضوء يصح، وهذا هو الفارق بين السنة والفرض. إذن سنن الوضوء أو آداب الوضوء هو المراد بها كل ما هو مطلوب وليس من الفرائض. وقد جرى يعني عادة الفقهاء في كتبهم تقسيم هذه الآداب إلى سنن وإلى مستحبات. نعم
0: نعم شيخنا. إذن شيخنا على بركة الله بمعيتكم نشرع في بيان سنن الوضوء. فمما ذكروا شيخنا الكريم أن يكون الوضوء في مكان طاهر.
1: نعم. طيب، إذن سنن الوضوء، مندوبات الوضوء، هي يعني يتم بها إسباغ الوضوء، فلا يترتب على تركها شيء كالفرائض يترتب عليها البطلان، ولكن من تركها فقد ترك الأفضل. وأول هذه السنن هو الوضوء في مكان طاهر، ولهذا فإن الوضوء يكره في بيوت الخلاء، بل قال علماؤنا حتى وإن كانت غير مستعملة. فهذه الأماكن مما يستقذره الناس ومما يعافه الناس. وورد حديث رواه الحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أو في بيت خلاء أنها محتضرة، أي تحضرها الشياطين، ولهذا فربما تسلطت على المتوضي بالوسوسة. وكانت عادة ناس نجمان أنهم يفصلوا الحمام على قسمين، المرحاض اللي هو فيه المقعد اللي تقضى فيه الحاجة، ويكون مفصول عن المطهرة اللي هي فيها مكان الغسل ومكان الوضوء. وهذه طريقة حسنة حقيقة، فيفصلون بين المكانين حتى ترتفع هذه الكراهة. الآن يعني قائل أن يقول راه يا شيخنا اليوم أكثر وضوء الناس في الحمامات في الكنيف اللي تقضى فيه الحاجة، باعتبار أن أكثر الحمامات في الوقت الحاضر هي اللي فيها اللواندين وهذا أو الحوض اللي يتوضوا فيه. فيقول كيف نديره يا شيخ؟ نقولوا لا، راهو احنا قلنا أنه مكروه وليس محرم، يعني اللي يتوضى في الحمام هذا وضوءه صحيح وضوءه جائز، مع أن يعني الاستحفاظ في الحمامات الآن خاصة الفرنجية وغيرها أكثر مما كان في اللي نسموه احنا المرحاض العربي. طيب لما تجي تشوف المرحاض العربي، هذا يسموه المرحاض العربي، هذا تلقى فيه انتشار النجاسة أكثر. علاش؟ لأنها الصغيرين هذو اللي ما عرفوش، وبعض الشباب هداهم الله اللي ما يجلسوش في قضاء الحاجة، يجي يبول هو واقف ولا غيره، لما يسقط البول عليه هذا الواحد ينتشر يعني، بخلاف لو كان في اللي نسموه المقعد الفرنجي. والإنسان واجب فيه أنه يعلم أبنائه، وخاصة يعني يبدو في سن التعلم، سن التمييز، ما يقارب البلوغ. والصغير راه كانك ما علمتاش وخليتك يلبس كيف ما هو، مش تكون بيعلم ماله. فهنا التعليم واجب، أنه كيف يقضي الحاجة وكيف يستعمل المية وكيف يستنجى وكيف يصب المية، هذا كله باش إنسان يبتعد عليه أن تصيب هذا المرحاض يعني النجاسات. فهنا يجب التنبيه على مثل هذه الأمور. إذن هو مكروه، أما الوضوء في مكان طاهر فهذا من السنن اللي يستحسن الإنسان يواظب عليها. نعم
0: نعم شيخنا. شيخنا ذكروا أيضا أن من السنن أن يوضع الإناء على يمين المتوضئ، هل يتأتى شيخنا الاتيان بهذه السنة في ظل يعني استعمال الصنبور الماء أو ما يطلق عليها الحنفية أو السنيسكة؟
1: إذن السنة الثانية وضع الإناء على اليمين، وهذا طبعا كان قديما، لأن كانوا يستعملوا في الإناء اللي بيتوضأ يأخذ الإناء. وأنا أحط على استعمال هذه الطريقة حتى في الوقت الحالي، لأن في استخدام الصنبور إضاعة الكثير من الماء بشكل عجيب، ربما الإنسان لا ينتبه إلى مثل هذه الأمور، وأنها سبب في ضياع الماء، وخاصة وأن يعني البلاد يشح فيها الماء، ومناطق يعني أصبحت الماء فيها يعني ضعيف جدا، وأحيانا يكون حتى غير موجود، بعض المناطق يحضروا في الماء ببطيات من جهة، ولهذا هذا الأمر إسراف في الماء منتشر بشكل كبير. يعني ربما الإنسان كان توضى بصنبور الوضوء متاعه يسد وضوء 20 ولا 30 راجل، ولهذا لو احنا نتعلموا هذه الطريقة ونستخدموا يا سيدي حتى نتعلموا تنقيص المية، تنقيص المية. وانا قداش عجبتني هادو الصنابير الحديثة اللي هي ما تصبش المية اللي تحط ايدك، هذه غدا ما كانش غالية لكن هي والله كويسة وفيها استحفاظ كثير للماء. باهي طو احنا بناخده السنة في اللي يتوضى بالإناء أنه هو يضع الإناء عن يمينه، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء. وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. الوضوء هنا معناها الماء، ماء اللي يتوضى منه. ولأن الغرفة منه وهو على اليمين أيسر له. طيب إذا كان الإناء لا يتأتى منه الغرف باليد اليمنى مثلا كالإبريق، احنا نقول المالقي ولا الكروانة تقدر تاخذ منها المية، لكن الإبريق بتصب منه صبان، قالوا كان إبريق بيصب منه صبان يخليها على يساره، يخليه على يساره لأن باش بيصب منه المية، يصب منه يقيمه بإيده اليسار ويصب على إيده اليمين. باهي سؤال الشيخ خالد هنا قال توا احنا مسألة التيامن في الإناء اللي يأخذ منه والتياسر في الإبريق، أو توا الشيش ما هذه نخلوها يمين ولا نخلوها يسار؟ نقول الشيش ما هذه اللي تخليها يمين اللي تخليها يسار، خليها أمامك حتى تصب منها المية، لأن هنا علاش خليناها على اليمين في في في من يأخذ منها؟ قال لأن أسهل في أخذ الماء. وعلاش في البريق خليناها على اليسار؟ قال لأن هو بيصب صبان باش يقيمها باليسار، هنا لا يبي ياخذ من الشيش ماء ولا يبي يصب من الواحد، ولهذا فاللي بيتوضى من الشيش ماء بيخلي المية أمامه، وكيف ما تصب منه الشيش ما تصب، المهم هو بياخذ الماء من هذا الصنبور، ولكن التأكيد على عدم الإسراف في صب الماء. البعض يعني يخلي الشيشمة مفتوحة الصنبور ويقعد يدلك في يده، وخاصة همنا في ناس موسوسين يقعدوا هلبة، يعني هو ما السيد هذا مدلك إيده ممكن 3 ولا 4 إيترة مشوف الفراغ، وهذا راه محاسبين عليه لأن هذا منهي عنا وهذا إسراف، والمية هذه واجب إنه هو يستحفظ عليها وينتبه لها.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنة الثالثة من سنن الوضوء استقبال القبلة. شيخنا
1: نعم، من سنن الوضوء استقبال القبلة. والملاحظ أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ولما كان الوضوء عبادة وكان هو العبادة اللي تسبق الصلاة فناسب أن يستقبل القبلة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نعلم أنه يكون هذا الأمر سنة ما لم يكن فيه مشقة على الإنسان، فأحيانا موضع الصنبور مبحر ولا مغرب وما يجيش جهة القبلة، فهنا يعني لا يضر ألا يستقبل الإنسان القبلة، فيعني يحصل له الأجر إن شاء الله تعالى.
0: طيب شيخنا، يعني هل يرشد يعني السامع الكريم خاصة من كان في مرحلة البناء أو أراد أن يبني بيتا أن يضع هذه الأمور نصب عينيه، مثلا لو أمكنه في مسألة الخريطة أو نحو ذلك أن يجعل مكان الوضوء مستقبلا للقبلة، يعني هل هذا مما يمكن أن يلاحظ؟
1: شوف، هو الأمر مندوب ولا يعدو المندوب. والإنسان أحيانا باش تكون الخريطة يعني مساوية ويعني يسبب هذا الأمر في يعني ما يناسبش مثلا الامكان ولا ولهذا هذه امور ما مش
0: انت يسر
1: الطيب ما تيسرش ما يلزمش على شيء. وفي مثل هذا قصة الحمام يا شيخ خالد واستقبال الحمام واستقبال الكبلة نفس القصة. انا يعني مرة في مسجد قال لك حمامات لا باس عليهم امورهم طيبة فيهم شيء, جو كسروا الدنيا كلها وداروها على خاطر فتوى ان هو قالوا لهم قابل القبلة. ليش هذا فساد؟ ليش يعني الأمر فيه سعة وفيه موجود ونص عليه الفقهاء, بعدين من تحمل هذه التكاليف؟ نعم ما يجيش الأمر هو احنا نقوله الأمر فيه سعة وما هوش يعني متفق عليه ان احنا يعني الشيء اللي هو مندوب نحطوه في
0: الفرض مرتبة الواجب.
1: أيه نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا. كذلك شيخنا الرابعة التسمية.
1: نعم, عندما قال التسمية هنا فهل المقصود قوله بسم الله أو قوله بسم الله الرحمن الرحيم؟ احنا اتفقنا أن التسمية هي ذكر اسم الله في أول الوضوء, يعني المتوضي يقول بسم الله, وهذا هو كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا يعني ميت وضوء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله, هكذا جاء في الحديث. علماؤنا ذهبوا إلى أن الوضوء هو أحد المواضع التي تطلب فيها تكميل البسملة, يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم, ولهذا قالوا لا يقتصر في الوضوء على قول بسم الله وإنما يقال بسم الله الرحمن الرحيم, ولكن إن قال بسم الله كفى ودخل في تحصيل السنة. طيب ربما ينسى المتوضئ التسمية في أول الوضوء, فهل يسمي أثناء الوضوء أو لا يلزمه ذلك؟ قالوا يسمي حتى لا يخلو الوضوء عن ذكر الله تعالى, كما إنه يسمي خروجا من الخلاف, لأن جمهور العلماء الأحناف والشافعية والمالكية والمشهور عندنا احنا قلنا مالكية أنها سنة بخلاف الحنابلة الذين ذهبوا إلى وجوبها. الحنابلة عندهم التسمية من الوجوب ولهم نص في ذلك يعني مستدلين به, هو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه, ولكن هنا مدخول النفي هل هو لغوي شرعي, هذه قضية أصولية معروفة, وهل هو نفى الصحة أو نفى الكمال, وهنا قالوا حتى على الفرض بالأخذ به فإنه هو نفي الكمال وليس نفي الصحة, وإلا لذكر التسمية في آية الوضوء وإنه لم يذكر, قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, فتكون التسمية سنة كما هو مشهور المذهب وما هو وكما هو قول جمهور أهل العلم وليس واجبا, ولهذا فمن ترك التسمية فوضوءه صحيح والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم, ولعلكم شيخنا الكريم تتميما للفائدة للمستمع الكريم أن تبين لنا شيخنا بعض المواضع الأخرى التي تشرع فيها التسمية.
1: نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيشرع للإنسان أن يسمي عند الطعام، عند الأكل، عند الشرب. وجاء في الحديث الصحيح: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدع، وكل هذه شن تفيد؟ تفيد النقص. ولهذا قال: ابدأ بسم الله أول الكلام دائما، وصلي على محمد تظفر بالمرام، كل أمر ذي بال يبدأ بسم الله، كذا في الحديث عن خير الأنام. فجاءت الأحاديث في أن كل أمر طيب، أمر تستعين فيه بالله، أن تسمي الله سبحانه وتعالى. لكن حذاري من أن تسمي الله في معصية. وأهل العلم قالوا والعياذ بالله هذا يوجب الردة، زي اللي بيشرب الخمر يا شيخ خالد. جيش واحد بيشرب الخمر يقول بسم الله، ولا جي واحد بالزنا بيزنى يقول بسم الله، ولا واحد بيسرق يقول بسم الله. هذا أمر يعني محرم ولا يجوز، بل والعياذ بالله يعني يجب الردة فيما هو محرم. نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم، نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة، فكونوا معنا مستمعين كرام.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. إن الكسل من
3: الحرمان أسبق أعضاءك. السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في الثمرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة. إسباغ الوضوء في الثمرات، قالوا الثمرات جمع صبرة صبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة الخامسة من سنن الوضوء هي غسل اليدين إلى الكوعين.
1: نعم، وهي أول عضو فعلي يعني في الوضوء. التسمية، النية، التسمية، ثم يأتي أول فعل من أفعال الوضوء حسب الترتيب، هو غسل اليدين إلى الكوعين. وهنا يجب أن ننتبه ونفرق بين غسل اليدين إلى المرفقين وبين غسل اليدين إلى الكوعين. فكما أسلفنا أن غسل اليدين إلى المرفقين هذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة وما تريد من مصادر. أما غسل اليدين إلى الكوعين فهما سنة، وغسل اليدين إلى الكوعين إن كان الغسل بالإناء فيكون قبل إدخالهما في الإناء، وجاء في وضوء عثمان ديما الفقهاء يقولوا وضوء عثمان لما بيتكلموا في وضوء عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن عثمان دعا بوضوء. وهنا لازم نفرقوا بين كلمة وضوء وبين كلمة وضوء. الوضوء هي هذه العبادة نفسها الفعل. من أفعال أفعال. أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء. نعم. أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني صب المي على يديه قبل ما يحطهم. لما واحد يجيب الماء لقي توه مثلا بيتوضى بيه ما ما ما ما ما يخرش ما يحطش ايده طول، يصب في الاول على يديه قبل ما يحطه. بعد تالي قالوا في فايده هنا، لعل يكون في شيء مستقدر عالق في اليدين، لعل يكون في نجاسه، ولهذا باش هذا ما ياثرش في هذا الماء القليل اللي بيتوضى منه اللي هو الوضوء. وايضا في الصحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الإنسان راقد، ممكن يحك من جهة القبل، ممكن يحك من جهة الدبر، ممكن يكون في نجاسة عالقة في يديه. وغسلهما قبل الشروع في الوضوء هو من باب التنظيف. هذا على اعتبار أنهما فيهما ما يستقدر أو فيهما نجاسة، فإن كانتا طاهرتين يقولك مدام هما نمثكد لنا طاهرتين وما ندخل يدي طول علاش نغسل، نقولوا له اذا نحن هنا نديروه من باب التعبد، حتى ولو احنا ما عرفناش الحكمة من هذا يلزمنا احنا يعني نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فان وصلنا خبر بطريقته عليه الصلاة والسلام فربما علمنا الحكمة وربما لم نعلم الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يتوضى بالإناء يغسل يديه، يصب عليهم الماء قبل وضعهما في الإناء. واحنا هنا شين قالوا لنا علمانا؟ قالوا لنا عندك واحد من أمرين: لو كان هم فيهم نجاسة هذا من باب التنظيف، ولو كان هم ما فيهمش نجاسة هذا من باب التعبد والاتباع. والاتباع مطلوب، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء يعني عندهم هدي وعندهم التزام في اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها هي أفضل طريقة. بل روي أن الإمام الشافعي يعني سئل عن طعام، عن ما أعتقد أنه البطيخ أو غيره، قالوا له ليش ما تاكلاش؟ قالهم لم يصلني كيف كان صلى الله عليه وسلم يأكله. شوف لوين يعني يوصل الإنسان بحب المحبة وبالاتباع وبالهديم، وإلا لو حتى أكلها بأي طريقة شنو يعني بيترتب عليه؟ لكن هذه منازل عظيمة. نعم، هذا مقام عظيم واصلين لهؤلاء الكبار يعني رضي الله عنهم. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو أن حديثه نبه في غسل اليدين على جانبين، جانب المعقول المعنى للمكلف وهو التنظيف، هذا عرفناه، ولا يدري أين باتت يده كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، باعتبار أن ربما يكون فيها نجاسة سواء من جهة القبل ولا من جهة الدبر. والأمر الآخر تعبد، وهو نسموه حنيه يعني غير معقول المنع، هو أصلا تحديدا بالثلاثة وإن كان يكفي فيه واحدة، لكن ليش احنا نغسل في ثلاثة؟ هذا غير معقول المعنى. لأن الأمر تعبدي. لأن هو اللي وصلنا أنه هو غسل ثلاثة. أنت مرة تقول أنا غسلت واحدة وجاء في وضوء مرة هو أنه غسل مرة مرة لكن لم واضب عليه الثلاث. وهذا اللي عليه عمل الناس الآن. عمل الناس في جميع المذاهب أنهم لما يتوضوا يغسل الأعضاء ثلاثة مرات. وهذا أمر تعبدي. ولهذا أحيانا بالمرة الواحدة يتم
0: يحصل التنظيف.
1: يحصل التنظيف ويحصل تعميم العضو. يحصل تعميم العضو سواء للتنظيف أو تعبدي. يحصل تعميم العضو. لكن علاش إحنا نديره في ثلاثة؟
0: تأسيا
1: به واتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء والعلماء يعني متأسين به عليه الصلاة والسلام يعني يغسلون اليدين إلى الكوعين ثلاثة مرات. وذكرنا احنا مسألة الإفراغ يعني كيفية الغسل لو كان من الإناء يفرغ عليه إيديه قبل ما يدخلهم في الإناء. وهذا فيه الحديث ظاهر قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. ولهذا قال علماؤنا فمن أدخل يده قبل أن يغسلها فقد خالف السنة أو لم يأتي بالسنة. باهي ربما واحد يقول باهي يا شيخ لو كان الإناء كبير مثل حوض لا يقدر على إفراغ الماء منه فقلنا فله أن يدخل يده فيه إن كانت طاهرة ليغرف بها الماء ويغسل يديه. هو شين قال؟ قال أنت يا شيخ قلت إن أنا ما ندخلش يدي في الإناء نصب من المالقي. باهي قال لك هذا مالقي نقدر نقيمه وكان اللي في جنبي قرد يحمل 20 لتر ولا كيف بنقيمه أنا؟ ها أمر صعب ولا؟ قال فله أن يدخل يده فيه إن كانت طاهرة ليغرف بها الماء ويغسل يديه. لكن لو كان يده فيها نجاسة وكان الإناء كبيرا لا يقدر على صب الماء منه فلا يدخل يده بل يجتهد في إخراج الماء منه. يجيب طاسة صغيرة يصب بها ياخذ يلقي بها الماء. قالوا إن شاء الله حتى ياخذ المية بفمه. شوف يعني يعني طبص على الإناء يجبدها بفمه ويصبها على ذه يعني. ولو يعني أنت ما تقولش ما عنديش قالك حتى بالثوب أمتاعك لكن تغسلها خارج الإناء. والواحد هو له من حسن الاستعداد للوضوء أن الإنسان يعد الشيء اللي بيتوضى به. يعني مش معقول أن الإنسان بيكون ما فيش إناء ما فيش بحذاء شيشة ما فيش بحذاء طاسة. لا كله يعني يجهز نفسه إذا كان يبي يتوضى بهذه الطريقة.
0: نعم شيخنا الكريم. السنة السادسة من سنن الوضوء شيخنا هي السواك. ومن الملاحظ شيخنا أن يعني بعض الناس أو كثير يعني يفعلون هذا الأمر وهو السواك عند إرادة الصلاة. وبعضهم يعني بعد حتى الإقامة وبعد إقامته في الصف وقرب الشروع في الصلاة. فهل شيخنا يعني هناك تصحيح لهذه السنة؟ هل يعني كيف نجمع كذلك بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وبينما عده الفقهاء من أن السواك إنما يشرع عند الوضوء؟
1: نعم. وهذه المسألة حقيقة هي فيها خلاف بين العلماء. في من العلماء من أخذ الحديث على ظاهره ويستاك عند الصلاة وهذا ليس عليه العمل عندنا وربما أحيانا يسبب حتى يعني شيئا من النزاع أو الشقاق. المعمول به عندنا هو ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فهنا علم أن المراد بالسواك لأنه هو نوع من التنظيف السواك. ولهذا علمان المالكية يستقذرون أن الإنسان ينظف أمام الناس أو أن ينظف في المسجد أو قالوا إن حركة لا تليق أن ينظف الإنسان أمام الناس. أو عند إرادة صلاة، فهذا يعني قول لأهل العلم، ليس يعني
0: ملحظ دقيق.
1: نعم. وخاصة أن لو تعرف أن الناس يستاؤون من ذلك ويكرهون ذلك. نعم. طوفي هو سنة أو أن مندوب، لا يصل الأمر إلى أن نكبر المسألة وندخلها في باب التفسيق والتبديع والتضليل وهجر سنة النبي وكلام يعني أحيانا ما يحتاج هذا كله. فعلماؤنا يرون أنه يدخل في السواك كل ما

0: في حديث علي رضي الله عنه: وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه. وهذا الحديث في مسند أحمد. وأيضا من الأحاديث الدالة على طلب السواك يعني أحاديث كثيرة، أيضا ما جاء في خصال الفطرة، فأيضا هو من خصال الفطرة. والمتوضئ يستاك في أول وضوئه قبل المضمضة، فإن نسي استاك بعد الفراغ من وضوئه أو استاك في عند المضمضة نفسها فكله يحصل به. استاك قبل المضمضة، استاك أثناء المضمضة، استاك بعد المضمضة، استاك بعد الفراغ من وضوء، يحصل به السنة، يحصل بالجميع السنة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم، السنة السابعة وهي المضمضة، فلو تبينون لنا شيخنا كيفية الاتيان بهذه السنة. من الملاحظ شيخنا يعني عند كثير من الناس أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه مباشرة.
0: وهذا هو اللي بننبه عليه. أول حاجة احنا بنعرفوها المضمضة شنو هي باش نعرفوا شنو هو الوصف اللي تحصل به هذه السنة اللي هي المضمضة. قال المضمضة يعني في المعنى الاصطلاحي تحريك الماء في الفم وترديده ثم مجه، يعني انت تدخل المية ثم تحرك هذا الماء في الفم. فاذا انت مثلا بعض الناس الشيخ خالد ياخذ المية ويمجها طول، علي قلت ياخذ المية ويمجها، هذه راهيش مضمضة بالمعنى الشرعي. المضمضة تاخذ المية تدخلها في فمك وتمجمج المية، تحرك المية يمين يسار فوق لوطة ثم تمجها. فهذا باقي البلاحة ما مجهاش، هذه مش مضمضة. نعم
1: لم يكن آثيا بالسنة يعني.
0: أيوة أحنا باش نقوله هذه هي السنة. فالمضمضة تحريك الماء أو تحريك الماء بالفم كله أو بطرف اللسان، قلنا أخذ الماء ثم مجه. إذن إدخال الماء في الفم وخضخضته وتحريكه ثم لفظه طرحه مجه، هذا هو ما تحصل به سنة المضمضة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث في الصحيح في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وضوء النبي، أخذ غرفة، ونقول له غرفة الزوز صحيحة، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. هذا صحيح البخاري. إذن لا بد في المضمضة من تحريك الماء في الفم وطرحه، فلا تسمى مضمضة إلا بذلك. قالوا والأكمل أن تكون المضمضة بثلاث غرفات، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري: فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. طيب إن فعل الجميع بغرفة واحدة فهل يكفيه ذلك؟ قالوا نعم يكفيه ذلك، فقد جاء أيضا في رواية صحيحة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يده في الثور يعني الإناء فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا السنة التي بعدها تليها الاستنشاق والاستنثار.
0: إذن هنا نأتي إلى السنة الثامنة من سنن الوضوء وهي

0: الاستنشاق والاستنثار. فما هو الاستنشاق؟ هو من النشق وهو الشم، فيقال استنشقت الشيء إذا شممته. يعني الوصف الفعلي شين كيف يعني؟ قال لك الوصف الفعلي للاستنشاق جذب الماء بالأنف، يعني تجذب المية بأنفك. وهنا راه نب النبه، بعض الناس ما يستنشقش في أنفه، يخلي في المية تمس في أنفه بس، ياخذ المية وتمس في أنفه، ما يجبدش، ما يجبدهاش داخل. إذا شين قلنا احنا؟ جذب الماء بالأنف، هذا الاستنشاق. أما الاستنثار فهو من النثر، وهو طرح الماء من الأنف. إذن الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو طرح الماء، دفع الماء من الأنف خارج الأنف. ومع وضع الأصبعين السبابة والإبهام على الأنف، هذا صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت لما تديره من غير ما تدير صوابعك يبقى أحيانا يبقى
1: سلت، يعني
0: سلت، أيوة يبقى المخاط ولا يبقى الماء،
1: نعم لا يخرج،
0: لا يخرج. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. الاستنشاق يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. أنت بتاخذ المية بتجيبها لخشمك باليمين، ولما تبي تطلعها تاخذ إيدك اليسار وتحط الإبهام والسبابة على الأنف وطلع لي المية. قالوا: وهذا ظاهر، لأن إزالة النجاسة والاستنجاء وإزالة الأذى دي ما يكون باليسار، دي ما يكون باليسار. جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا أنه يكره الاستنثار من غير وضع اليد على الأنف. ما سبب هذه الكراهة يا ترى؟ مع أنه في الغالب قد تحقق فيها طرح الماء من الأنف، وهذا هو المطلوب، لكن لماذا كره الاستنثار من غير أن يضع الإنسان يده السبابة والإبهام على أنفه؟ قالوا: لأنه فيه تشبه بفعل الدواب. الدواب هذه يعني لما تستنثر من غير تستعملش. كما هناك أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن المبالغة في المضمضة مطلوب، فجاء في حديث علي: فملأ فمه ومضمض. وأيضا المبالغة في الاستنشاق باجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف فإنه مطلوب. قالوا: إلا الصائم فلا يبالغ، لأن ممكن يسبب له شيء إنه يغلب الماء فيسري ويصبح يفسد صومه بهذا الفعل. فقد جاء في حديث لقيث بن صبرة أو صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث حسن صحيح، رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله. ولهذا فالأفضل للمتوضئ أن يستنشق بثلاث غرفات، وأن يتمضمض بثلاث غرفات وإن فعل ذلك بغرفة واحدة فإن ذلك يجزيه ويكفيه ولكن التثليث أفضل والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنة التاسعة ذكروا أنها البدء بالميامن.
0: هي هذه رأي سنة في الوضوء وفي غير
1: الوضوء.
0: الوضوء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء.
1: نعم.
0: هذا معلوم في عادته في ذي ما يحب أنه هو يتيامن في كل شيء. جاي الناس يبدأ باليمين جاي باليمين يأكل باليمين يلبس باليمين يدخل بيت باليمين دائما هكذا.
1: نعم.
0: ولكن في الوضوء خاصة جاء فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهو هنا يتكلم فاش في الوضوء ففي غسل اليدين والرجلين يبدأ باليمين لكن هناك رواية أخرى كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال فيه ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين لكن اللي واظب عليه هو البدء باليمين. لكن شين النكتة هنا اللي قالوا عليها علماءنا قالوا هذا من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصرف الوجوب عن شيء جاء بالآخر وهذا موجود هذا موجود في كثير من أفعاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا علمنا من هذا أن البدء باليمين الميامن هو ليس من الواجبات وإنما هو من السنن والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعلنا نكتفي شيخنا في هذه الحلقة بهذا القدر ونستكمل ما تبقى من سنن الوضوء في الحلقة القادمة. أخذنا بمعيتكم 9 سنن وبقي مثلها إذ السنن يعني كما اختار علماؤنا أنها 18 سنة. إذا كان لديكم إضافة شيخنا الكريم أو نختم يعني الحلقة.
0: نعم نصيحة في نهاية الحلقة ونحن نتدارس هذه العبادة العظيمة أن نحرص على تطبيق ما نسمع وأن نتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم ونأخذها بجد وحرص حتى تكون عبادتنا صحيحة والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. نشكركم كذلك أيها السادة المستمعون وإلى لقاء قادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة

0: 90.9 FM.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
2: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي، هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوبة اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال؟ هذا الجانب السلوكي. والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام انت نقول انت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والانسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة انه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، احيانا بحسن ظن، لكن الانسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الاعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، اذا هو خير منهم. ولما يوصل الى مستوى انه خير منهم باي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذره من كبر ما يخشش الجنه، لان الاعمال احبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الانسان لا يبالي بما يذكر، وعليها ان يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضه، بنادم هذا حاله تراب وماشي، وكان هو بالاعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: الشيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا، أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد؟ وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون هذا المعتاد على الأقل في لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا الكفن للرجل هو سروال يخيط له سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية وعمامة ولفافتان اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة والله غيرها هذه هذا كفن الرجل وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية والأفضل أن يكون لها أكمام هذا كم وهذا كم ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام أو سروال في الكفن فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة الثلاثة هي سروال أو إزار قميص وهو السورية وعمامة والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات أربع لفافات أربعة وثلاثة سبعة وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح حديث عائشة تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن هذا نفي ليس فيهن قميص ولا عمامة المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة غيرهن وبالتالي قال إيش هي الثلاثة هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان هذه ثلاثة ثم قميص ثم عمامة هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه كلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب، سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان تزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف زوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوباً، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات، هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي، ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب

0: ينفق على مصطح ابن أثاثة وهو ابن بنت خالته. ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة

0: أكد زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه، ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا، أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني لما تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
2: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
3: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات ب 15 يمات ب 20 يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذه من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
2: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني
3: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي ليس لها ولي.
6: لا الزواج لا من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم لأن يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. فلأن الشرط الولي شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي لماذا اشترط الشارع الولي قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما يقول بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفواً أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
4: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال لها لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أن بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير، يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ ما تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
5: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
6: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها، ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شرها ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
7: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حج يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
5: سؤال أول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
8: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو انت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معاك، وهذا امر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من اكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
5: تقريبا تبع بوسليم.
8: ايه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن اني والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
9: حتى أجنبية يعني،
8: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، الجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
9: تسمع بي يا شيخ؟
8: نسمع فيك.
9: لا تكلمنا على المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن عليك، تكلمنا على المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
8: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن تقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله يعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. كلاس كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
5: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
8: آمين يا رب.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر، فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
8: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام، لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني
8: والله إن شاء الله تكلمنا عليه.
5: نعم تكلمت عليه شيخنا،
8: نحمل فعلهم على الصلاح. وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
5: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
8: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
5: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدب البرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية، قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
6: نعم هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بالـ 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
11: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
12: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
11: بارك الله فيك شيخ.
5: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
6: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يبي يشتري تتلي بيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته، فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: رجع لي
14: سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
15: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، راهو يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، راهو جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا

0: الناس سواء،
1: صح.
0: الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء، فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيان يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال، لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام، كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام، أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا او اللي عندهم ان التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لان الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة، فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته.

0: في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله يغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته، ويقول يا رسول الله يغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الأخير عن زي الجمعية، يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من أفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
3: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز، الله أعلم، من باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل ومن باب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع، عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة، لمرض أو لإعانة، في وفاة، في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي وفي غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه له، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
7: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
8: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على اثنين، فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة أن هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليها أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكيد على روحه ويوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقوم واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة والتنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليها راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بقى انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضه، والفرض هذا تبطل به الصلاه، لو ترك السجود تبطل به الصلاه. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود؟ الا الانسان اللي لو قعمز على الارض ما يستطيعش يصل الى الارض باي صوره من الصور، باي حال من الاحوال، حتى ولو حطيناه في الارض ما يقدرش يوصل جبهته للارض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يبني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجلين ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في يدي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأوا هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة، واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي قال له صلي فانك لم تصلي. باي انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقي روحك كان ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عند جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي إذا أنت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل السجود مع شيء اللي يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش، دير لولا أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راهو عظيم راهو. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه، فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي بتاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلال وتقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمل على الطاي وصل جبهته وتقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
3: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل إنه يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير بس جدو بنديرة باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
4: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
6: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد، وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرض.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة، وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام، فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
3: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر، معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راه العيب أدات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد، لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه، ديري سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور، تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن في اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي يحفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينهم بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد لله كل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس تشريه بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
2: نعم شيخ بارك الله فيكم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية هذه بتاع الشحن ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين وهي اللي هو ملك الدولة حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين بيت مال المسلمين وهذا ملك لعامة كل الليبيين لعامة كل الليبيين الشركة هذه وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعين كرام ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس هذه من ناحية فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل هذه مسألة. المسألة الثانية فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدروا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك شكل وخلاص يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت او من جار او كذا فترة معينة وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يدير لك ساعة ويدير لك عداد ويركبوا لك يعني تسعى تجري نحكي لك فهمت قصدي انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام لا اقعد في الظلام عيش في الظلام لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعة ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مزر مغادي نركبوا لساعة عادي مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين ان يدافع جباية كهرباء وكذا والضي هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين تمام. انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف ولما يجي كهرباء الساعة تحسب هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا وإحنا كل عام نقول إن شاء الله العام يكون أحسن للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب على هبي 12 ساعة، ناس يهرب على هبي 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندي 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة. هذه هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنتم يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. يعني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي ما لك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما بوجد واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم، يعني الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية، ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو، يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى، فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس، يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون، أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
5: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه اللي

يعني الدية، ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان يقتل خطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عند واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عنداش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش، هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل ب يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة.

0: ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راوا مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، للدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة، مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد الإسلامية.
2: نعم، جيد.
1: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
2: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم،
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم، ذكر الخمر وذكر
1: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
2: نعم،
1: امرأة عامة
2: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
1: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
2: بدايات
1: صحيح.
2: طيب،
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غير واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير. كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما لحط المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
3: فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متحهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في الخاصة اللي يجي جديد، ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
3: ما يتشوش يعني
4: كله ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متعطيل الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرعا. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
6: نهارك مبارك.
5: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
6: ما بيش أن بنسأل أني بخصوص في يوم الإيام، يعني من فترة فاتت مشيت أني لمكان تعالى فيه سيارات، فالحق يعني نكسب القيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
5: نعم.
6: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
5: نعم.
6: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة أعمال،
5: ما عرفتاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
6: قلت له راح نرجع لك، يعني يعني تمام. نجيب لك ال
5: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
6: والله لا لا تمام
5: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. شيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص على قيمة غسيل السيارة وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش شيء ومزبط وعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
7: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول إحنا بالليبي سامحك وقال لك معليش أنت هي الغسيل بـ20 واخده منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، وإلا قال لك جيبهم مرة تانية، ها معناه هنا ما سامحكش. تو أحيانا أنت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مرة تانية، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مرة تانية، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني، حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم أجده، ربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يردوا القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته وتو أصحابه أنا بعتهم معاه ولا غيره، تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، أنت حر تبي تتصدق عليه باهي باج، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوس يراكب تعطيهم له.
5: نعم
7: أيوة، وإلا يقعدوا أمانة عندك. نعم. نعم
5: بارك الله فيك شيخنا.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
9: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
10: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
11: الشيخ النفاتي موسى.
10: علم الشريعة
12: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.
10: شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها أشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين ويصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم.

0: أشئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن

0: اجتدئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم، معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاج راح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا في الكلام عن مصارف الزكاة، وكنا قد تناولنا الفقير والمسكين، وفي الحلقة الماضية تناولنا الكلام عن العاملين عليها. نتناول شيخنا اليوم بحسب الترتيب المؤلفة قلوبهم، في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، من المقصود بالمؤلفة قلوبهم؟
2: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد أصناف الزكاة أو أحد يعني المصارف الزكاة الذين لهم نصيب في الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والمؤلف قلوبهم هم أناس يعني صنف من الناس اختلف في من هم على ثلاث أقوال. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء يعني الغنائم، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، يعني بعض سادة قريش وهم على كفرهم مازالوا، فأعطاهم يعني يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، فقالوا الأنصار أو بعض الأنصار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني لازالت بعد المعركة مباشرة يعني، ثم وحاربونا وحاربناهم ومع ذلك يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الخبر يعني بهذه المقولة يعني تكلم بها بعض الأنصار، فأرسل إلى الأنصار جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم يعني من جلد، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم ما الكلام الذي وصلني فيه ما تقولون فيما بينكم. فقال له فقهاء الأنصار كبار الصحابة من الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، يعني من الكبار منا وذو الرأي لم يقولوا شيئا، ولكن يعني وأما أناس منا حديثة أسنانهم يعني شباب يعني شباب صغار في السن، فقالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني، هذا الشاهد يعني في الحديث، فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم يعني ليتألفوا الإسلام وليستميلوا قلوبهم وليستأنسوا بالإسلام. أفلا ترضون, يكلم الأنصار أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم, والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ما فيش مقارنة على الإطلاق بين المال وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال فإنكم ستجدون أثرة شديدة, فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذه من الأشياء المستقبلية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أنهم سيؤثر عليهم غيرهم وهم من هم في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا سنصبر. في رواية قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله. شوف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في أنفسهم ويعني يريد أن يقول لكم أن تحتجوا بأشياء قد وقعت. يعني قالوا والله ورسوله أمن. يعني قال لو شئتم أيها الأنصار لقلتم جئتنا كذا وكذا, يعني جئتنا وحيدا فنصرناك وجئتنا مطرودا فأويناك وكذا. الحديث يعني في رواية أخرى ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم, لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار, إنكم ستلقون بعد أثرة, فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الحديث يعني أتينا به لحكمة أو للسبب الذي يعطى هذا الصنف من الناس وعدوا أحد مصارف الزكاة المؤلفة قلوب. قال فإني أتألفهم بنص القرآن من مؤلفة قلوبهم, ونصرح فإني أتألفهم يعني أستأميلهم وليتثبت الإسلام في قلوبهم. وبالتالي اختلف في صفة المؤلفة من هم. قيل هم صنف من الكفار, صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام يعني ليقبلوا الإسلام ويتثبت الإسلام. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ولم يستقر الإسلام في قلوبهم, فيعطون ليتمكن الإسلام في قلوبهم. هذا القول. وقول ثالث قوم من عظماء المشركين من كبار المشركين كما أعطى المسلم في سادة قريش هؤلاء يعني في هذا الحديث أسلموا ولهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم عفوا على الإسلام. يعني وهذه الأقوال هي متقاربة المعنى كما يقول الفقهاء. القصد بجميعها ماذا؟ الإعطاء لمن لم يتمكن الإسلام حقيقة أو ليتمكن الإسلام حقيقة إلا بالعطاء. فكأن العلماء بعض أعدوا كأنه ضرب من الجهاد يعني يعد حتى ضرب من الجهاد يتمكن. ما الغاية من الجهاد مثلا الفتح يعني هو
1: نشر الإسلام.
2: وهذا باب من وأعطاء هؤلاء المؤلفة باب من باب نشر الإسلام, يتمكن الإسلام ويتثبت الإسلام يعني. حتى قال بعض أهل العلم وقد علمت الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف. أن المشركين ثلاثة أصناف. صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار البرهان, يعني تقام عليه الحجة يعني بوحدانية الله بوجود الله وبحدانيته وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقتنع ويؤمن ويسلم يعني. وصنف بالقهر والسيف بالقوة يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. وصنف بالإعطاء والإحسان يعني صنف بالدعوة وصنف بالقوة, الدعوة يعني إقامة الدليل كما بين, وصنف بالسيف والقوة يعني وبالحرب, وصنف كما قال بالعطاء والإحسان بمد المال وإعطاء الإحسان يعني. قال فليستعمل الإمام الناظر لأمر المسلمين مع كل صنف ما يكون سبب نجاته وخلاصه من الكفر مع هؤلاء الناس. يعني فهذا الكلام يتكلمون على هذه المسألة من هذا الجانب, يعني الإمام إن رأى القوة استعمل القوة ورأى أن بدل المال لهؤلاء الناس يعني. وهذه شيخ أسامة إلى وقتنا هذا يعني في البعض ما يخبر الدعاة يعني في مثلا في أفريقيا يعني يأتون لرأس القبيلة. هذا يعني إذا أسلم شيخ القبيلة تسلم القبيلة بالكامل، تتبعه كله، تتبعه من وراءه. نعم، فهذا التأثير ما زال موجودا إلى يومنا هذا. يعني إذا أقنع الدعاة أو الداعية، يعني في بعض الناس من أهل السنة صلى الله يتقبل من جهادهم، يعتبر جهاد في هذا الباب. يعني لأن جهاد وين شيخ؟ باب المعلومة بس، لأن الرافضة والتنصيريين وغيرهم يعني يبذلون يعني الملايين في هذه القارة صحيح. إلا للتنصير وإما لنشر التشيع، التشيع يعني والقديانية والطرق يعني زي القديانية الأحمدية وغيرها، يعني لهم نشاط لعل الإنسان لا يعلم به، لكن راه لهم نشاط قوي جدا جدا جدا في مقابل جهود يسيرة من أهل السنة، جهود يسيرة جدا ومع ذلك تؤتي أكلها لأنها خالصة لله سبحانه وتعالى. فيتكلم الدعاة أنهم يعني يذهبون لرأس القبيلة مباشرة، إذا أسلم شيخ القبيلة أسلمت أسلم القبيلة بالكامل 30 50 100 150 في جرطة يعني. فيعطى هؤلاء الناس، لما يعطى لشيخ القبيلة يحبب في الإسلام ويعني يصور له الإسلام بالطريقة الصحيحة، ويعطى يعني مش كما 100 من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بأقل من ذلك بكثير. يعني لو تكلم، احنا نتكلم على الجانب العملي شيخ أسامة، يعني يعطى دقيق ورز وكذا وإلى آخره، يعني وضع يعني أكياس وكذا ويتألفون في الإسلام. نعم، وهذا موجود يعني بالواقع يعني. فعلى كل حال هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم كما بينهم أهل الشريعة الأصناف الثلاثة، إما أن يكونوا الناس لم يتمكن الإسلام في قلوبهم فيعطوا، أو أسلموا في الظاهر ولم يتمكن، أنا مسلم أصلا ولكن عندهم ميل، يعني بعض التفسيرات أن الإنسان كفار هم لكن عندهم ميل للإسلام ولم يؤمنوا بعد ولم يسلموا، فيعطوا من هذا المال ليسلموا. وهناك من أسلم في الظهر ولم يتثبت، وصنف الثالث كما قلنا هم يعني رؤوس من رؤساء القبائل من المشركين ولهم أتباع، فيعطوا ليسلموا ويسلم من معهم يعني. واختلف العلماء في بقائهم. هذه السؤال الآن، هل المؤلف قلوبهم هذا الصنف موجود إلى عهدنا هذا أم لا؟ هذا مسألة فيها خلاف بعض أهل العلم. فالمروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري والشعبي وغيرهم قالوا قطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره.
1: كان في بداية الإسلام،
2: كان بداية الإسلام كان ضعيفا، ثم لما قوي الإسلام استغنى الله عنهم. هذا القول الموجود، ومروي هذا مشهور المذهب أيضا، مروي بعض أهل العلم يشهره عن المذهب يعني وأصحاب الرأي. وقال جماعة من علمهم هم باقون، قول من أهل العلم يقول أنهم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام،
1: العلة يعني موجودة ربما تكون قاعدة.
2: نعم بالضبط. وسبب أن عمر قطعهم لأن في ذاك الوقت يعني ظهرت قوة الإسلام لما رأى من إعزاز الدين كما النص هكذا، صار الدين عزيزا وقويا وظاهرا، يعني فتحت كسرى وفتحت الروم وكذا وإلى آخره، وكان وأصبح الإسلام قويا يعني، فليسوا بحاجة لأن يتألف الناس على الإسلام. فالإمام الزهري شهاب بن الزهري قال لا أعلم نسخا في ذلك، يعني الأصل بقاء الآية على ما هي عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القاضي عبد الوهاب من المدرسة المالكية العراقية قال إن احتج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. والإمام القاضي أبو بكر بن العربي أيضا يقول الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسعود كما بدأ غريبا. هذا هو الذي يمكن القول الذي عليه حتى المذهب الله أعلم، يعني أيضا مشهور هذا القول موجود أنه إن احتاج إليهم أعطوا وإن لم يحتاج إليهم لم يعطوا. الإمام الفاكهاني في شرحه في رياض الأفهام قال اختلف هل لهم في هذا الوقت نصيب، هذا يتكلم في عهده هو في القرن يعني منذ 6-7 قرون ماضية، يعني هل لهم في هذا الوقت نصيب أم لا. قال والصحيح من مذهبنا مالكية بقاء حكمهم إن احتج إليهم. صحيح من المذهب أن نحتج إليهم أعطوا، إن لم يحتج إليهم لا يعطوا. يعني هذا بعدين تكلم في مسألة أخرى، ما المراد بالاحتياج يا شيخ؟ يعني هل الحاجة إلى دخولهم للإسلام لإنقاذهم من الكفر؟ فهذا دائم،
1: هذا موجود
2: دائما يعني. أم أن إعانتهم لنا نعطوهم لكي يعينوننا على غيرنا مثلا؟ قال فعل الثاني على هذا الأمر، يعني أن نعطيهم ليعينونا للاستعانة بهم، فإنهم لا يعطون إلا إن احتيج لإعانتهم في خدمة الإسلام. فالحقيقة المسألة هذه شيخ المؤلف أقوله موجودة عندنا الآن حتى في البلاد هنا، يفترض وعلى قال الله أعلم هكذا نقول الآن الجاليات أو الناس الموجودين الآن الأجانب يعني في مجال الدعوة، يعني تجد في بعض الأحيان يعني كل مرة تجد أن إنسان يسلم خاصة من أفريقيا بالذات، يعني في إقبال لناس اللي خدم واللي يشتغل مع شخص والعمالة الموجودة العمالة الوافدة كما تسمى هكذا بهذا المصطلح الآن. فهؤلاء يعني القول لإنقاذهم من الكفر، وهذا يعني هو أصل الدعوة في الإسلام، فهؤلاء يعني يمكن أن يوجه إليهم الدعوة، يعني المفروض يعني باب الدعاة، وهذا عندنا باب غايب عندنا في ليبيا حقيقة جانب الدعوة، يعني لما نستغل الفرص في الدعوة هؤلاء يعني كل عمال الوافدة إلى الإسلام يصيروا إخوانا لنا في الله. يعني قضية هذا الجانب يعني فيه نوع من الإهمال حقيقة، يعني يتطلب صحيح يتطلب إمكانيات مثل اللغة مثل اللغة أو مثل الناس المتمكنين من اللغة وكذا. فهذا يعني يفترض أن حتى لعله هي باب الكلام الجانبي، لكن باب الدعوة والنصيحة أن بعض الأقسام الشرعية في الكليات يكون جانب اللغة هنا، يعني اللغة الأجنبية سواء الإنجليزية عادة، يعني عادة هم هذه الصفة العامة يعني أو الفرنسية، يكون لها دور يعني في باب الدعوة لله سبحانه وتعالى، يفرغ هؤلاء الناس ما بعدين تبع جمعية الدعوة الإسلامية، أو مثلا يعين تبع جمعية الدعوة الإسلامية أو تبع يعني جهة من جهات التخصص الشرعي، ويكون لهم باب يمشوا حتى يمشوا حتى المواقف. أنت تعرف أن الآن الدعاة زي ما قلت لك يعني الناس يخشوا للأدغال في أفريقيا،
1: صح.
2: أدغال أماكن يعني حسب كما يعني يحكى حتى السيارة ما تخشش، يعني يمشوا بالدرجات النارية يعني لكي يدخل هذه الأماكن يدعو لله سبحانه وتعالى. وحين هؤلاء بين أيدينا كل يوم معنا يعني، فيحبذ تكون نظرة، يعني هذا نتكلم عن المؤلفة قلوبهم الآن باب الدعوة لله سبحانه وتعالى،
1: صحيح.
2: هذه من واجبات الدين، واجب الدين والدعوة للإسلام. هؤلاء موجودين بناتنا يعني لا يكاد يخلو يعني مرفق من مرافق اللي فيها هؤلاء هذه العمل، حتى في المواقف يعني الإنسان اللي عنده قدرة عنده لغة حتى الموقف العام هذه الوفي اللي في العمالة في الشوارع وكذا يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن يعني بعلم سواء وبلغة متمكنة،
1: صح.
2: وبصبر وبفن، الدعوة فن حتى يفن، وعلم يعني يعني ينبغي أن يكون الإنسان على دراية به. فهذه لعلها دعوة تجد أداءً صاغية في جهة من الجهات، و يعني وأولى من يكون بها هي كما قلت يفترض الأقسام في العلوم الشرعية،
1: صحيح.
2: يعني ينظر لهذا الجانب بهذه النظرة، لأن هذا واجبنا من في الدعوة لله سبحانه وتعالى التخصص الشرعي. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني صحيح نأخذ في يعني الآن وجه يعني جانب الدعوة لله في بيان أحكام الشرعية للمسلمين، لكن بيننا فئة لا بأس بها من الوثنيين،
1: غير المسلمين
2: أصلا وثنيين
1: يحتاج يعني إلى من ينقذهم من النار أصلاً.
2: بالضبط. هذه كنتم خير أمة أخرجت هذه الناس. يعني تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، هذا هو الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذا وتأمرهم بالإسلام وتنهاهم عن الكفر الذي هم فيه. وزي ما قلت لك الشيخ يعني الأمر أو بالتجربة الناس المختصة لا يحتاج كثير عناء، يعني لأن الحجج على ثبوت يعني وحدانية الله سبحانه وتعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من أبسط ما يمكن إثباتها، وخاصة للناس البسيطة،
1: صح.
2: ومع المعاملة الطيبة ومعاملة الحسنة من قبل الناس ومن قبل يعني أرباب العمل يتمكن الإسلام, يتمكن فيهم الإسلام يعني حتى من غير العطاء يعني. الله أعلم, هذه مسألة ما يخص في حابين يعني نلاحظ فيها الملاحظة أو نبدأ الملاحظة هذه لعل أحدا يستمع فيستجيب حتى ولو بخطة مستقبلية يعني. هذا ما يخص المؤلفة قلوبهم يعني حتى لا نطيل الكلام.
1: تو الآن هيك شيخنا بهذا الشكل نكون كملنا الحديث عن المؤلفة قلوبهم.
2: نعم.
1: طيب في أيضا المصرف التالي يقول سبحانه وتعالى وفي الرقاب.
2: نعم.
1: ما المقصود بهذا في الرقاب؟
2: الرقاب هو طبعا عتق الرقبة أو هو يعني العبيد والإماء وإعتاقهم بدفع مالي ليتخلصوا من الرق ويخرجوا إلى الحرية. هذا هو قال وفي الرقاب. قال الشيخ خالد ورقيق مؤمن ولو بغيب أو بعيب عفوا يعتق منها من مال الزكاة. هو الصف الخامس هذا من الصف الثمانية الرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق. وهذه يعني الآن نتكلم عليها من باب العلم يعني أن هذا الصف غير موجود في بلدنا وهو المشهور. وهذه معلش نعرج لشيء يظن بعض الناس المختطفين يعني حكم الناس اللي اختطفوا في يأتي هذا السؤال. الناس اللي اختطفوا يقول لك والله طب يعني فدية لا يدخل في الرق.
1: لا
2: يدخل في الرق. أنا هذا مختطف يعني هو أصله حر مش عبد.
1: يعني
2: خاصة في السنوات الماضية وحدثت هذه المسألة وربما حتى في بعض يعني المناطق يعني نتعرض لمثل هذا. هذا الفقه الموجود الفقه الواقع الموجود الآن يعني نسأل هذا السؤال. يعني طلب الفدية إنسان حر هذا أصله حر مش عبد مش تعتقه. لا تدخل فيها يعني تعطي المجرمين مال الزكاة بحكم العتق الرقبة يعني. لا عتق الرقبة كما بينها علماء هو أصله عبد يعني رقيق فيشتى يدفع فيه مال الزكاة ليعتق. وباب الفقه يعني زي ما قلنا نحن الآن هذا مش موجود الآن لكن الشيخ خليل يقول ورقيق المؤمن ولو بعيب يعتق منها. فرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق وهو المشهور المعني بقوله تعالى في الرقاب. هذا الذي ينطبق عليه هذا التعريف وبهذه الآية كما وردت في الآية. ولا يشترط السلامة منها من باب المعلومة فقهية لابد لا يشترط أن يكون سليم يعني صحيح يعني بل يجوز أن يعتق منها ولو كان معيبا عيبا خفيفا أو ثقيلا مثل العمى والأمراض المزمنة كما يقال ومشبه ذلك. بالعكس قالوا لأنه هو أحوج حتى اللي فيه العيب أحوج يعني إلى الإعانة بخلاف الرقاب الواجبة يعني. هذا أحد لأن الرقاب الواجبة الرقبة الواجبة دائما موجودة في العتق يعني في الكفارات يعني
1: كفارات يعني
2: نعم موجودة.
1: وأيضا حتى يعني اللي يبدأ صحيح بإمكانه مسألة المكاتبة إذا عنده قدرة بدنية أنه هو يحصل
2: نعم
1: المال
2: بالضبط المكاتب داخل المعيب هذا عاجز يعني فدفع الزكاة أولى به. نعم هذه مسألة. المسألة الثانية اللي علها في الحاضر موجودة ولها علاقة هي فك الأسرى أسرى المسلمين هل يعطوا من مال الزكاة أم لا أم لا أم لا يعطوا يعني. يعني هذه المسألة التي تعرضوا لها أهل العلم. المشهور المذهب عندنا لا تجوز.
1: أيوة.
2: مشهور المذهب عندنا لا تجوز أن يعطى من بيت مال المسلمين لكن غير
1: اسم مال الزكاة
2: اسم الزكاة ولا في العتق يعني. قال ابن حبيب يجوز لأنها رقبة ملكت بملك الرق وإذا أسر الكفار يتكلموا طبعا كان كلام يعني
1: كأنهم يعني
2: يتكلم في ذاك الزمن
1: المسلمين
2: يعني
1: المسلمين هم اللي أرقاء عندك
2: حصلوا أرقاء عند الكفار يعني ملكت بملك الرق أصبح حصير أصبح كان رقيق فهي تخرج من رق إلى عتق وكان ذلك قال لك احق واولى منه احق واولى من الـ من الـ من الـ يعني من الرقيق اللي عند المسلم
1: اللي عند المسلم
2: لان هذا اجتمع عليه امران يعني رقيق و وفي يد الكفار فهو اولى بالعتق من بدفع المال فيه ليعتق يعني على الاقل هذا يكون يقول رقيق عند مسلم فيعطى لكن هذا اجتمع عليه الرق وفي يد الكفار يعني مهانة المسلم
1: صح.
2: فهو أولى. وهذا ما يتعلق بهذه المسألة الشهادة والله أعلم
1: يعني. يعني عموما نعم. هو مصرف يعني الحديث فيه قصير بحكم أنه ما عندش
2: نعم.
1: وجود عملي الآن في هذا الزمان. الشيخ طيب الغارمين اللي يأتي بعد ذلك
2: نعم هذا هو الصنف من الآن المسائل التي دائمة وثابتة عندنا في الزكاة في هذا العصر وفي غيره من العصور. الغارمون الأصحاب الذين أصحاب الديون أصحاب الديون يعني هذا صنف من أصناف عفو المصرف المصارف الزكاة التي عامة الناس دائما فقير المسكين فهم العام فقير المسكين يعني لا في صنف الغارمين هذا دائما حتى هو موجود كوجود الفقر وجود المسكنة شيخ أسامة دائما تجد هذا الصنف موجود لكن ليس على إطلاقه العلماء يعني طبعا احنا عرفنا في شرط التابت الإسلام هذا ما فيش كلام والحرية وأن يكون الدين يكون دين يحبس لأجله قال العلماء الشيخ شرح خليل يقولون دين يحبس لأجله يعني
1: المقصود
2: بها أن ديون العباد لكن واحد دعوه مثلا كفارة طعام 60 مسكين هذا في حق تابته في حق واجبة في حقه لكن لا يعطى من الزكاة أو مثلا واحد ندر مثلا بصدق بألف دينار مثلا ثابتة في حقه ألف دينار هذه لكن تخرج يعني ديون الكفارات وفي حكمها وإنما مراد به غارم أي لحق حق العباد ولو الولد بمن بوه ولو الوي بمن ولده ولو هكذا يعني نتكلم من باب أولى من هو من ليس له صلة قرابة يعني هذا هو الغارم ومن شروطه أن يكون شنو هو الغارم خلينا نفهم الناس الرجل اللي عليه دين الشخص عليه دين ومش لاقي مين يخلصه يعني يبدو يطالب بسداد الدين وما عندهش فيشترط شروط معينة وهذه الشروط ينبغي أن يكون يعني سواء الغارم على دراية بها ليأخذ حقه فقط دون غيره ويعرف متى يأخذ ومتى لا يأخذ والمزكي أيضا لابد أن يعلم هذا الأمر المسائل يعني من الشروط أن يكون الدين في أمر مباح أو جائز يكون في محرم في شيء محرم يعني مثلا على سبيل المثال نقول والله ماشي بنشري مثلا يشري مثلا يقولوا عليه الدين دخان واحد يقول لنا حق دخان ولا مشي يشري معازف آلات الله المعازف هذه يشري حاجة آلة ب 1000 ولا 500 ولا كذا يبوا منا فلوس صاحب الدين يقول أعطوهم الزكاة المعازف يعني يأتي زمان على أمتي يحلون الحرة والحريرة والمعازف نعم في أشياء التي لا تجوز يعني أو مثلا مسائل قص عليها كل شيء لا يجوز شراؤه كل شيء أو تعامل مثلا زي ما يقولوا حني بشري خمر يعني أو أشياء كل ما من شأنه أنه لا يجوز شراؤه
1: يكونش في معصية
2: أن يكون دين في طاعة في إلا في معصية إلا في حالة واحدة تاب إلى الله سبحانه وتعالى إذا تاب يعان على توبته يعني إنسان إذا تاب يقول مثلا افتح محل دخان وفلس بيع الدخان حرام لا يجوز ثمنه خبيث لأن هذه السلعة نفسها محرمة ولكن فلس خسر والناس يطالبونه بالديون وحتى مهدد حتى بالحبس زي ما نقول احنا وحتى بغير تهديد بالحبس يعني المهم يعني الناس حقوق وهذا الشخص يعني ندم على فعله الذي فعله وهذه المعصية التي كان عليها وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وعهد الله أن لا يعود لمثل هذه المعصية فإن هنا معلش هنا في هذه الحالة يعان على التوبة وإن كان الحديث وفي أمر آخر حديث الذي الصحابي الذي كان يشرب الخمر فيؤتى به صلى الله عليه وسلم فيؤدبه بالنعال وبالضرب وكذا بالأخير ويؤتى به الثانية والثالثة فشتمه أحد الصحابة فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم
1: صح
2: فحنين لما هنا حتى والله أعلم فالإعانة هنا على التوبة داخل هذا المعنى يعني ما نقولش خلاص يبدا يائس ويبدا يعني حتى تاب والباب مسكر وفي وجهه. بالعكس انت لما تعطي عليه انه يتخلص عليه الزكاه يعلم رحمه الله سبحانه وتعالى لو اجتنب المعاصي التي امره الله باجتنابها لما كان في هذا الضيق، ومع ذلك ان الله ومع ارتكابه لهذه المعاصي وتوبته فان الله جعله بابا للفرج مما هو فيه. فيعان هنا اذا كان هو في اذا كان الدين حتى ولو كان معصيه لكنه تاب بشرط التوبه. اذا تاب فيعان هنا في هذه الحاله ويعطى من مال الزكاه باعتباره صاحب عليه دين، وينبغي ان يسدد هذا الدين عنه. المسائل الاخرى العلماء اللي نصوا لها قالوا ولا يتوسع في الانفاق، ينفق باب التوسع. يعني يكفيني مصروف عائلتي 1500 دينار من ضروريات الحياة متاعي المعتادة، يعني يكفيني 1500 دينار فنمشي ناخد ونصرف 3000 4000 دينار في الشهر. يعني من عابي تون حصل زكاة، يعني دينون يعطوني الزكاة، فهذا يعني لا يعطى من كان هذا شأنه. أو مثلا نديره في مسألة أخرى شيخ، مثلا التوسع في الانفاق في الأفراح حتى تدخل هذا
1: صحيح.
2: يأجر صالة عنده حق صالة، مثلا لو بدي صالة زي ما نقول إحنا ب2000 مش تدير صالة بتاع 8000 9000 وأنت نفس الضروريات هذه
1: صح.
2: أو يجيب مثلا زي ما قلنا مثلا يجيب فيها مثلا الأكل، حتى الأكل يعطيه للناس بدل ما يجيب وجبات بتاع 15 20 يجيب وجبة بتاع 98 دينار وخلاص يتوب بعدين إن شاء الله بعد ما نكمل الفرحة هدية توا اعتبر ان الدين وما ادري خلصوا ناخذ من مال الزكاه. هذا قصد مذموم هكذا سموه يعني هذا يعني قصد ذميم. فقهاء المالكيه هذا قصد ذميم لا ينبغي ان يعان عليه الانسان في مثل هذه المسائل. جد تقيس على ذلك شيخ اسامه، مثلا شراء البيوت محتاج لبيت، هو يكفي بيت بتاع 250 الف مثلا، مش يخلي بيت بتاع 500 الف متخلص على الدين والله على الدين دخل روحه في دين هو عارف روحه ما عندهاش في الاصل يعني في الاصل ما عندهاش. هذا كل التوسع في الانفاق يعني ما لا يجوز، يعني عجز وطاق مد رجليك
1: صحيح.
2: فانت على هذا القدر. طبعا الديون الاخرى اللي هي كل ما من انسان جاي سواء انسان، لكن احنا نقول انسان مرتب 1000 جنيه والعائلة تبي مصروف المعتاد 1500 1600 ويصرف بتعقل ووفق الإمكانيات، لكن كل مرة يرقب عليه الدين، كل مرة يزيد عليه الدين في أشياء التي ضرورية في بيته، هذا يعتبر غارم. هذا يعتبر غارم، ليس متوسعا في الإنفاق بما لا يعني يحتمله تحتمل إمكانياته. في أشياء أخرى شيخ اللي هي لازم نبهولها دائما، وهذه حادثة في المجتمع اللي بيحنا بكثرة تكثر، يخش في تجارة هو مش أهل لها من باب الطمع. ونعطوا أمثلة على ذلك لعل المستمعين في بعض الناس يعرفوا هذه مرة بهم. المسألة الدين وخاصة جماعة المواشي يعني بدأ يشهد في السوق يبيع ويشتري في السوق، كان يبيع في الشاه وشاهتين وثلاثة وخمسة، فيبي يصبح من أهل التجار لما تقرب العيد الكبير يقول إحنا يجي في رمضان ولا يجي في قبلها في شعبان ولا رجب يمشي يشتري 200-300 راس 300 راس غرف 1500 قريب نص مليون وما عنده شيء هو يا شيخ،
1: كل ديون من الناس
2: دين، هو يمشي يشي من واحد من جهة فلانية مكان فلاني تجار كبار وكذا يأخذ من كل واحد مثلا 100 راس 300 راس ده غرف 1500 أظن يقريب نص مليون حوالي 450 ألف تمامه، وعابي على السوق ويقولوا إحنا يقلب عليه السوق هيك يسمى فادم يقول يرقد السوق يبيع بالخسارة. بينت من الأول عارف روحك أنت إمكانياتك مستحيل تسدد لخسارة السوق. التجار يدير في حسبك بيخش على الصفقة يدير في الربح والخسارة
1: صح.
2: يتوقعك ويتوقعك ويعرف كيف يتصرف، أو اللي عنده دار رأس مال، دار رأس مال تحته خصوصا لكن أنت متسلف الآن وعابي يعابي بأنه بيسموه هذه. ليش المسألة هذه شيخ أسامة؟ لأن تحدث كثير ويجوا يتكوا على الزكاة. فالمسألة من هذا الجانب هي وغيرها يخص. أنت الآن مخاص على 300 رأس، خش على 50 رأس واللي تربح به، حتى الخسارة تجيك بسيطة وتعذر، يعني تجارة ربح خسارة صحيح بدل ما أنت مصاحب صنعة، يعني تعذر. أقدم عليك سوق في بعت 20 وبفضل 30 وبعتهم كذا، تجيك تجيك خسارة بقداش؟ بتجيك 15-20 ألف. يعني حتى يوجد لك مخرج وعذر، لكن أنا من الأول ما عندي شيء. هو عايش مع أبوه في حوش، هو عايش مع أبوه يا شيخ في حوش معاي ويس ولا، وفي رزق أبوه عايش وماشي خاش على صفقة ب 400 ألف، علشان عابي مين بترد؟ يخلي في الناس ويلده أبوه وخوته ويبيعوا اللي عندهم ويبيعوا كذا وإلى آخره. ومش هيك يا شيخ، مرات يخسر الصفقة هذه ومش يشعف،
1: يخش العمل اللي بعد،
2: العمل اللي بعد يقول خلينا ناخذ أكتر بش رد الصفقة لو الصفقة هذه، ويركب عليه الدين من جديد. يقولك والله يا شيخ أن واحد عليه الدين زكاة وتجارة وكذا خيرة، والله يشاري عليه مليون ومليون ونص مليونين وكذا وإلى آخره. عرفت يعني هذا موجود، نتكلم على الواقع. هذا هذا رأو هذا في سفه معلش. هذا ما الزكاة ما يمشيش معه بطريقة زي هذه. اللي هو من أهل الصنعة واخد بالأسباب واخذيه زي ما قلنا بالقدر اللي عادة يقدر نروح يقول نقدر نتحمل ونقدر نرده وما نكيدش فيه. حتى اخذت 22 شاه 30 شاه وخسرت 10، ممكن حتى الصفقة اللي ممكن حتى خسر الصفقة بعدها 20 شاه 30 شاه بعدها العام اللي بعدها، يعني
1: يعوض.
2: لكن هذه قلت كذا واقع وقيس عليها الشيخ، قيس على حتى في الصناعات الأخرى يخش في تجارة ودماعة الذهب ودماعة كذا وإلى آخره. وأنا كان معنا البيع بالذهب وبالدين لا يجوز الشرع، تلقاه يخش ويأخذ نص كيلو ويأخذ كذا وبعدين يجوا يتكوا عليه الزكاة. هذه مسائل يعني ما هذا نتكلم في العموم، يعني قد تكون في أحوال يجوز فيها أحوال لا يجوز فيها. يعني هذه مبلغ لكن كحكم عام، يعني الناس ما تعباش على مال الزكاة تتكى عليه، زي ما قالك ما كيتوسع في الإنفاق وعابي عسنة بيخلص من الدين، هذا إنفاق، هذا يأكل ويشرب توسع. فما بأول أنت خاش على تجارة عارف روحك في الأصل ما تقدرهاش، يعني أو القيمة اللي خاش عليها أنت عارف روحك أنت ما عندكش من تسدها حتى ولا ربحها، ولا ربحها شيخ ما عندهاش. هنتكلموا الآن على الواقع اللي عايشين فيه المزكين ومن يدعي الغروم هنا وغار من أهل الديون. فهذه مسائل ينبغي أن تراع بهذا الجانب. فالموضوع هو مازال طبعا في الكلام في الغارمين، يعني مازال في أحكام أخرى، فمش عارف الوقت يعني
1: لعل شيخ الوقت الآن خلاص يعني أوشك على انتهاء أو انتهى. ممكن لو مازال عندنا في مسائل نرجعها إلى الحلقة القادمة
2: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وزادكم علما وتوفيقا. كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعد استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
2: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
4: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
2: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس معي، أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدرش يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه.
5: بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل.

0: على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
1: نعم.
0: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشي معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
2: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين. لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
1: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
3: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا ال15,000 دينار.
4: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكن اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة.

0: اغتصبه من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ارضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
1: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى ذرة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
2: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
3: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي، ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي، ما عندكش، دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها.
2: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
3: دولار ولا الفلوس؟
2: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
3: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه ما عادش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ولا مخدوش، هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها، هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة، يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار، أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاتها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
2: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
4: عائلتين كل عائلة خمسة أفراد يعني هذا هو طعام عشرة مساكين إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام يعني كل عائلة فيها خمسة أنفار سواء كانوا صغار أو كبار يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار أقله 4 دينار وهو المز وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا أعلم في هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم
4: هذا هم 10 زي ما قلنا مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني
2: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
4: لا بأس بذلك زاد فمن عنده خير وصدقة يعني.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم
5: شيخنا الكريم المتصل علي يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني
0: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعته وبعتها رديت ل50,000 هذه ما فيهاش مشكلة لكن بشرط ما تتربحش منها لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها هذا كله حرام لا يجوز
5: نعم بارك الله فيك شيخنا
2: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان
3: لا شك وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم يديرهم نقولوا احنا تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها
2: نعم شيخنا
1: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل وقال طريقته كالآتي يبتدئ بإزالة الأذى تغسل الأذى ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيهن الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين شق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن، غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل نعم الأطراف والجنبين.
2: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
3: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم والغيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد، ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
6: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولع المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راهو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاج لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
7: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وعلى الواتساب 092-092-17-00. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناتي دار الإفتاء الليبية على القمر النايلسات. نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. الأخ عبد الله، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله شيخنا.
1: نهاركم مبارك، حياكم الله.
2: بارك الله فيكم على البرنامج القادم، نسأل الله لكم التوفيق يا رب
1: العالمين. اللهم آمين.
2: الشيخ، أنا في مسألة بك تنبه عليها.
1: نعم.
2: بعض الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي الأيام اللي فاتوا حتى أمس، يعني يديروا في فيديوهات هنا في سوق المشير، يبيعوا في البطاقة يعني ب 3600 و 3500. البطاقة هذه بتاع الدولار يعني، يعني ينشروا في الربا حتى في الفيس يعني برجوهم وكذا. فنبغى نصيحة للناس، يعني خشيت حتى على التعليقات أغلب الناس متفاعلين بالإيجابي، يعني يبغوا يتعاملوا معهم ويبغوا يبيعوا بطاقاتهم، والمعاملة هذه شر الناس ما يعرفوش الربا كيف، ولا الله أعلم. بالله نصيحة للناس يعني.
1: حاضر.
2: حتى الربا شلية.
1: حاضر. حاضر أخ عبد الله، بارك الله فيك. ماشي يا سيدي، مع السلامة. معنا الأخ عبد الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله. الله فيك شيخنا على ما تقدمونه من فتاوي ومن نصائح لعامة المسلمين، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
1: أمين، بارك الله فيك أخ عبد الله.
3: شيخنا بالله لو سمحت، الصلاة فيما يعرف بالقميص الداخلي هذا الكنتيرة، هل إيه؟ تجد الصلاة به ولا؟
1: إيه باهي حاضر.
3: وعندي سؤال تاني شيخ بالله.
1: إيه
3: الإنسان اللي يذنب أكثر من مرة ويرجع ويذنب مرة تانية ويرجع لنفس الموضوع، عشان العلاج متاع
1: حاضر حاضر حاضر حاضر يا أخ عبد الله. معنا الأخ عمر.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بالله فضيلة الشيخ لو سمحت، بالله أنت تبني خالص على رجال الأمور بالله. استعمال المقال في القيادة أكثر من الحوادث والموتى عليه هي استعمال رأس النقال.
1: استعمال النقال عند قيادة السيارات.
4: نبي تطبيق القانون السابق، تطبيق القانون السابق للمكالمات والجمع.
1: إيه حاضر.
4: لأن أغلبية الأموات والحوادث
1: كوارث كوارث يا أخ عمر، كوارث
4: كوارث لا تعد
1: صحيح صحيح صحيح صدق.
4: بالذات العنصر النسائي، بالذات العنصر النسائي سمعني
1: عامة. نعم،
4: لكن رجال العنصر النسائي لا لو سمحت بالذات الهاتف توجيه للمرور بالتفريق القانون السابق.
1: حاضر يا أخ عمر، حاضر بارك الله فيك. معانا الأخ أنور.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: خير يا فضيلة.
1: نهارك مبارك يا أخ أنور.
5: نهارك مبارك، نهارك طيب.
1: آمين.
5: يا فضيلة الشيخ، معلش أني عندي زوز روايات بينسلك عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
5: علينا معلينا وعليك ورحم والدينا وجهك. قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشيا سيرا على أقدام في الفلاة اللي هي الصحراء.
1: إيه.
5: ومع مجموعة من الصحابة، أنا بالإجابة نتأكد منها هل هي صح ولا لا. يعني إن بيقولوا نقصد عليهم المية.
1: إيه.
5: ولقوا بركة، والبركة هذه طبعا قالوا كم نشرب منها ما تسدناش، بنزور علينا الماء ما تسدناش. فشني يعني قالوا لازم من النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا إن غرسوا بها بيديه. في قولين، في اللي يقول قول الأول يعني 40 نفر شربوا منها وداروا بها الماء، وفي اللي يقول 60 وتوضى منها النبي وشرب منها وداروا يعني قعدوا نوصلهم كامل. ورواية ثانية يا فضيلة الشيخ، في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشيا سيلا على الأقدام من مكة للمدينة، في بيقول لك التمر تيليش، التمر هدايا، التمر هذا يعني بيقولوا لما لوح النوى نبتوا، في اللي يقول 4 نخلات وفي اللي يقول 6 نخلات. في وقت الرطب يعني من غير دكار ومن غير أي حاجة يولد ويجي رطب يعني 100%، إلا في نخلة واحدة قالوا يابسة لما يجي وقت الرطب تولي خضرة. والله يعلم، نبي نبي نسمع الإجابة. وبارك الله فيك وزاكم الله خيرا وأحسن يا شهدتك.
1: حاضر يا أخي نور، إن شاء الله حاضر. معنا الأخ عبد الفتاح.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب هذا، حق استفدنا منه هلبة.
1: آمين وإياكم.
6: أنا والله ما عندي سؤال، لكن عندي ملاحظة شيخ نتمنى أنك تتكلم عليها، لأن مش محتاج حد تقريبا يتكلم عليها.
1: إيه تفضل.
6: هي بخصوص المهاجرين هذول اللي يجيبوا فيهم الإثيوبيين والإريتريين والمفوضية طبعاً فيهم تعطي فيهم 400 يورو في الأسبوع. وأغلبهم حسب ما سمعنا
1: 400 يورو في الأسبوع.
6: 400 يورو في الأسبوع يعني 4000 دينار أسبوعياً لكل شخص. هذا شيء
1: كل شخص مهاجر يعطوا فيه 400 يورو في أسبوعه.
6: المفوضية تعطي فيهم 400 يورو.
1: أيوة با؟
6: ايه وموجودين، موجودين المدينة القديمة وسط البلاد، كلها احتلوها الفنادق، كلها منازلين فيها هم. كارثة يا شيخ، ان هم اغلبيتهم الديانة بتاعهم يهودية. يعني الموضوع مش بسيط، يعني الموضوع فيه وراء خطة كبيرة، احنا ساكتين ومفيش حد يتكلم. يعني الجهات، الوزارة الداخلية وجهات الدولة كلها مفيش اي تحرك معقول اخذ الدرجة هذه الدانة. يعني لاهين بالليبيين اللي عنده محضر في 80 مداير عارفه يشدوا فيه واللي عنده قضيه شرب في التسعين يشدوا فيه بهدلوا فيه، بينما المواضيع هذه فيش من يتابع فيها. والكارثه يا شيخ لا الاعلام يتكلم لا حد قصدي ما فيش اي تغطيه على الموضوع، يعني اليوم غضوه بعد غضوه نلقى روحنا احنا برانيه في بلادنا يلزونا زي ما داروا فلسطين. بالله يبارك الله فيكم شيخ نبغى تكلمونا عن الموضوع هذا. الله
1: فيك. حاضر يا اخ عبد الفتاح.
6: اي ربنا
1: امين. معنا الأخ عبد الكريم.
7: شيخ النفات يطال الله وعمرك بالصحة إن شاء الله.
1: أمين وإياكم.
7: يا شيخ النفات إحنا عندنا جامع.
1: إيه.
7: درنا في جنبه ساحة كبيرة.
1: به.
7: وطبعا عندنا الكهرباء يغرب اليومين وبالثلاثة هنا في.
1: إيه.
7: ونبغى نصلي في الساحة هذه قالوا لنا لا تجوز.
1: يعني لكن ما تبوش تصلوا في البيت داخل يعني.
7: البيت الدنيا نو ضغط.
1: ما فيش رواش ما فيش حاجه
7: لان المصلين يبدو مي عرق
1: طب تصلوا الساحه برا المسجد يعني
7: هي خارج المسجد لاصقه في المسجد هي
1: باهي حاضر.
7: وعندنا السؤال الثاني احنا اصحاب مزارع
1: اهي
7: عندنا حيوانات عطشت يعني ماتت بالعطش اشجار هلكت
1: ايه
7: ومش عارفين كيف
1: علاش في الابار ما فيهاش ميه ولا كيف
7: الابار تشتغل بالكهرباء الكهرباء ما
1: فيش الكهرباء ما فيش وين منطقتكم يا عمي الحاج عبد الكريم منطقتكم وين انتو
7: منطقتنا في جدايم
1: ايه
7: مزارع جدايم
1: ايه ايه ايه ايه
7: ايه والله قعدنا والشيابين العزايز اللي عمرهم 90 وما فوق الأطفال الرضاع والله صايرة فينا حالة والله اليوم ثلاثة أيام غير كهرباء.
1: إيه
7: أنا أكلم فيك عمري فوق من 70 عام.
1: إيه
7: يعني شيء ما عادش ينطاق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
7: والله ما عاد ينطاق.
1: الله المستعان.
7: ناس تنين أنفس تضيع. ليه بالله كليه؟
1: إيه.
7: ألا شنو يبوا؟ اللي يبوه من الشعب اللي بيقولون عليه. تعبنا لا امن ولا امان ولا مية ولا كهرباء ولا نافطة ولا بنزينة حرام عليهم حرام عليهم لا حول ولا قوة الا بالله
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا الاخت ام محمد.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهارك سعيد يا أخت أم محمد تفضلي.
8: لما أنا مثلت ما حكم الشرع يا شيخ في تأجيل الميراث.
1: أيوة.
8: في حكم الشرع في تأجيل الميراث أنا عندي سلفي زي ما تقول الحوش العيلة باع بهي يقسم على خلد الخل بستنا راجلي أنا لدعوة إنه هو مريض لو غدوة صار له حاجة أو صار أي ظرف بيصرفهم عليه. العلم إن
1: قاعد حي زوجك يعني.
8: لا حي وبكامل قواه العقلية لكن بحجة إنه هو بيخليهم مثل هو رجل كان عنده جوزة وصح منها بحجة إنه غدوة لو يمرض بيلقى شيء يتبص عليهم ما أعطاهاش حتى حاجة مع العلم إنه أعطين الثلاثة كل رهوح مواد.
1: باهي حاضر يا أم محمد.
8: الله يرحمه.
1: أمين وإياكم. معنا الحاج محمد تفضل يا حاج محمد.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: تحية لكم جميعا وتحية لكل مذيع على قصيدة بذرة
1: مرحبا
9: ولطي المكالمة هذه وجميع المستمعين والمتصلين الحاكم كثير.
1: الله يسلمك يبارك فيك حاج محمد. الحمد لله حاج محمد لك ماشي حاج محمد لك ماشي
9: لا محمد أغا
1: صوتك زي محمد الحاج محمد لك ماشي
9: من حيثان فتحي كان قريب
1: ماي تقريبا. باي يا سيدي تفضل يا حاج محمد.
9: الله يبارك فيك. والله أنت بالنسبة لي إحنا الشط في فتحات روهم في فتحات روهم ما فيها زوز حياش من يوز وحياش مني وعلى الطريق 12 متر شو حفر حشاك المجاري كان تجاوزها بالترطور يحرك التراب والواحد وطيحونا يعني الجنانات طيحونا منهم ومعاشوا مسوحة والله التراب غم علينا التراب فانت مشاهدة وحتى قال يدرونا رفيف بس يعني الرسالة بالدوف رحنا ولا خلصونا في الفلوس حين بس من دول الفلوس نرى السمعة قبل السيف وكل التركي كيرا ويبدو فيها ويجروا فيها فاندي شهودة ما كملها شي بكو كل مكان واحد.
1: انت منطقتكم في الشط يا حاج محمد؟
9: نعم
1: منطقتكم في جهة الشط؟
9: ايه الشط ايه
1: ايه ايه ايه
9: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يعني خلي حتى يرجع في الروح يرجع تراب وضايق. أنا واحد جبني يحكي لي يوم جمعة قال غمينا في التراب سيارات مديري شروب بالهدبة وكذا وخلوا واحد والطريق تحركت يعني حركت تفتولي تقول جاي مطر وجاي واحد عداش يا مسؤولين يا كذا عداش يتخلوها مجي 600 ويا 500 ممكن 50 12 تقريبا يا دي ممكن. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الله حاضر يا حاج محمد وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الحكيم انقطع الاتصال. الأخ عبد الحكيم انقطع الاتصال يا ريت تعاود معنا الاتصال. معنا الأخ عبد الحكيم رجع. تفضل الأخ عبد الحكيم.
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك حياك الله اخ عبد الحكيم.
10: يا شيخ بالله
1: تفضل.
10: عندي الوالد وعمامي في خلاف بينهم في الولد.
1: الوالد
10: وعمامي.
1: الوالد وعمامك مختلفين في ميراث ابوهم يعني
10: في الميراث طبعا. لما تقول الحساب في المصرف تخد وتم بالتساوي على الكل. عاد ابوي ما قدرش وسطه لانه كان مسافر.
1: قسمه معطوش لبوكو.
10: ايه معطوش لبوي.
1: وكيف هيك معطوش علاش على اي اساس يعني؟
10: على اي اساس؟ على اساس قسمه ونصرفه هذاك الوقت وهو كان مسافر علاج.
1: ايه مسافر علاج يخلوا له نصيبه كيفك يا لما هناش ياكلوه له.
10: الموضوع وين توا يا شيخ؟ ان ابوي كل ما يلقى حد منهم يتحسن فيه. فكلموني لعمامي قالوا لي زي ما تقول اجري مع ابوه والفلوس راهم راحوا وبيتذكر الموضوع ويسامحنا.
1: يسامحهم هيك ما فيش ما يردولاش فلوس حقه الراجل بحقه كيف؟
10: مبلغ.
1: ايوه
10: مبلغ قلت لك يا شيخ.
1: باي وكان الحق لا يسقط بالتقادم. انتوا اعتديتوا على مال الراجل كيف يعني؟ كيف يسامحهم هيك وخلاصوا؟
10: قعدت في النص والوالد ما عادش عرف كيف نحكي معاه وهو زي ما تقول بثهم.
1: ماشي ماشي فهمتك اخ عبد الحكيم. حاضر نجاوبوك باذن الله ان شاء الله.
10: بارك الله فيك.
1: ماشي. الان يعني بعد ما اخذنا مجموعه من الاتصالات نجيب على هذه الاسئله الوارده في حلقه اليوم. الاخ عبد الله السؤال الأول يقول إن هو لاحظ أن الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيس وغيره أنهم يديروا في إعلانات في المكاتب الصرافة وأن المكتب الفلاني يشرف البطاقات بسعر كذا وربح كذا وتفضل معانا وعندنا الأمانة وعندنا الثقة وعندنا. ويأتي شخص في مقطع مصور ويدير في دعاية لهذه المكاتب الصرافة في سوق المشير وفي الظهرة وفي غيره. وهي يعني نحن نشتري الأرقام الوطنية ونحن نشتري البطاقات الفارغة والمبالغ كويسة. الملاحظة اللي لاحظها الأخ عبد الله قال إن تعليقات الناس يعني تعليقات كلها إيجابية يعني ولكأن في واحد منهم سامع ان هذه المعاملات محرمة معاملات ربوية معاملات مشبوهة. فالاخ عبد الله قال والله ماذا بي انكم تنبهوا الناس لهذا الامر. والله يا اخ عبد الله لم نألو جهدا في بيان حكم هذه المعاملات، سواء في القنوات الفضائية وفي البرامج اللي تتبع دار الإفتاء، سواء المسموعة ولا المصورة وإلا المكتوبة، ومنها هذا البرنامج والبرامج الأخرى، ومنها صفحة دار الإفتاء الليبية في الفيسبوك والصفحة البديلة، ومنها أيضا الموقع اللي هو موقع دار الإفتاء الليبية، وأيضا بعض البرامج اللي يظهر فيها مشايخ من دار الإفتاء، زي برنامج الدين والدنيا اللي بث عليه قناة الوطنية، وبرامج في قناة التناصح. وننبه الناس وننشر أن هذه المعاملات معاملات محرمة ربوية غير جائزة، لا يجوز بيع الرقم الوطني، ولا يجوز بيع البطاقة فارغة، ولا يجوز تأجيرها. ويعني ننصح دائما الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أن يكون مكسبهم من الحلال لا من الحرام، وألا يقعوا في الربا، وألا يقعوا في الحرام. وللأسف هذا الأمر يعني انتشر انتشارا كبيرا، حتى ظن عامة الناس أن هذه المعاملات يعني معاملات شرعية ومعاملات جائزة ويجوز التكسب فيها. وهناك راه معاملات أخرى كثيرة حتى في التجارة وفي البيع وغيره، ويظن الناس أنها جائزة، زي المتاجرة في السلع المدعومة، متاجرة في البنزين، والمتاجرة في النفط، والمتاجرة في الغاز، وأي سلعة مدعومة يعني يحرم المتاجرة فيها والمكسب فيها مكسب خبيث. بيع الدخان وبيع السجائر وبيع المعسل الرقيقة وتأجير القهاوي لهم اللي هم يستخدموا فيها في هذه الأمور، كثير من اللي هي نقول احنا معاملات في بيع وشراء، رأي في الحقيقة هي محرمة وغير جائزة، ومنها كما ذكرنا هذه نسموه احنا بيع الفيزا أو بيع الأغراض الشخصية، بطاقة الأغراض الشخصية، الفيزا والدولار، وما يقع الآن في معاملة الدولار. وإحنا قلنا راه إن دار الإفتاء الليبية يعني تمنع أن يقدم الإنسان على هذه المعاملة في الوقت الحالي حتى يتبين حكمها، لأن حكمها يكتنفه الغموض، ما زالت الأمور مش واضحة. راسلت دار الإفتاء البنك المركزي لملاحظاتها على هذه المعاملة، وأرادت تفسير كثير من الأمور، ورد البنك المركزي، ثم يعني ردت دار الإفتاء بملاحظات أخرى، ولم يرد البنك المركزي إلى الآن على هذه المعاملة. فلا يجوز للإنسان في الوقت الحالي أن يقدم على هذه المعاملة، يعني الحنين المعاملة في أصل ذاتها الآن غير جائزة. حتى لو جازت المعاملة لا يجوز تأجير البطاقة ولا بيعها، ولا البعض يقول ندخل بصورة القراض، واحد منها الفلوس وواحد منها البطاقة ونبيع المكسب ونقسمه، هذا راه غير جائز، هذا محرم، هذه الصور محرمة. تبيع بطاقتك تمشي تعطيه الرقم الوطني وتعطيه جواز السفر وتبيع للواحد ويعطيه، هذا كله حرام، هذه كلها معاملات ربوية غير جائزة، لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها. يحرص الإنسان المؤمن أن يكون مأكله من حلال، مشربه من حلال، ملبسه من حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فالإنسان يحرص، مش غير هي لم فلوس وخلاص، وشن الفرق بعث لي بينك وبين اللي يبيع في المخدرات ولا بينك وبين اللي يبيع في الخمر ولا بينك وبين اللي يربي بصورة واضحة؟ الآن عندنا صور ربوية لا خلاف فيها مطلقة، زي صورة حرق الشيك، واحد ما عندهش كيف يطلع مرتبة أو يمشي بكاش يدير شيك بألف جنيه لصاحب المصر المكتب مكتب الصرافة، يدير له شيك بألف جنيه ويعطيه 800 يعطيه أنقص. هذا ربا الجاهلية، هذا هو الربا بعينه. المبادلة لا يجوز فيها التربح، المبادلة في الجنس نفسه سموها مبادلة إذا كانت من جنس واحد، ونسموها مصارفة إذا كانت من جنسين مختلفين. لأن هذه المبادلة لما تمشي الواحد تبي تاخذ كاش ويبدأ في فرق بينكم، راهو هذه معاملة محرمة. البعض قال لي حتى على صورة أخرى، قال لي العملة القديمة مثلا هي العشر جنيه الخضراء تبي تبدلها بالعشر جنيه الزرقاء ولا بأرقام كبيرة، قال لك يبدي يدوروا في فرق بينهم، حتى هذه غير جائز، هذا ربا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والورق بالورق ربا إلا ها وها، وسمى الأصناف ثم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد. يعني الصنف الواحد يشترط فيه التماثل والتقابض، الصنف الواحد يشترط فيه إذا كان هي مثلا حتى العشرة جنيه، العشرة جنيه تبي تصرفها جنيات لازم فيها من التقابض، ما يجيش واحد مثلا تعطيه عشرة جنيه تقول له صرفها لي جنيات يقول لك لا والله ما عنديش إلا ستة، هيخود هادم الستة وبعتالي وليلي خود الأربعة، هذا حرام. لماذا؟ لأن ما حصلش فيها التقابض، ما حصلش فيها تقابض. نقود نقود عندهم معاملة خاصة، المال عنده معاملة خاصة، ولهذا الفقهاء قالوا أضيق أبواب الربا، يعني الصرف هذا باب ضيق جدا، لحديث يعني عبادة بن الصامت وغيره في أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا تبيع الذهب إلا ها وها، في تشديد عليه التقابض والمناجزة، وفي تشديد على التماثل في الصنف الواحد. فلهذا يجب على كل مسلم أن يحرص على أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وتوراه سوق الصرافة الآن في وقتنا الحالي، سوق الصرافة والفيزا والذهب والفضة والدولار واليورو والتحويل، راه نادرا ما يسلم من الربا. هذه يعني المعاملات في وقتنا الحاضر نادرا ما تسلم من الربا لعدم تحقق الشروط المطلوبة شرعا فيها. الأخ عبد الله، عبد الله آخر طبعا، اسأل سؤالين. قال نسأل على حكم الصلاة بالكناتيرة. إذا أنت تبي حكم الصلاة، صلاة صحيحة ما دام العورة المغلظة مستورة فالصلاة صحيحة حتى ولو مش لابس كنتيرة بكل. لكن الأفضل والأتم في الإنسان أن يضع شيئا على عاتقيه في الصلاة، أن يضع شيئا على عاتقيه في الصلاة. لكن كون الصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة. وهذه يسأل عليها هلبة، هو يقول لك احنا مشينا للبحر مثلا وجاء واحد صلى ولف الفوطة على نصف اللوطي، لف الفوطة وعند نصف هذا صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة ما دام العورة مستورة. لكن ديما نقول الأفضل للمصلي أن يستر يعني عاتقيه ويضع شيئا على عاتقيه، عاتقي الكتاف يعني في الصلاة. سؤالها الثاني الأخ عبد الله قال شن حكم الإنسان اللي يذنب ويتوب؟ يذنب ويتوب، نعم الله سبحانه وتعالى يحب التوابين وأمر عباده بالتوبة، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه. حتى لو أذنب عدة مرات فإنه يجب عليه أن يتوب، لأنه لا مصلحة في أن يبقى من غير توبة. يدير الذنب يقول مانيش تايب، ما يبيش يستغفر، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء في الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر في اليوم 100 مرة. ولهذا يتوب الإنسان ويرجع إلى الله حتى لو أذنب مرة أخرى، عليه أن يتوب ويستغفر ويقلع عن الذنوب حتى تكون التوبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوح تكون بالإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه. لكن لو رجع مثلا، هل نقول له ما معش توب؟ واحد شرب الخمر وتاب، بعد ذلك زاد شرب الخمر، نقول له لا أنت خلاص توبتك ما تنفعش، لا، نقول له توب، عليك أن تتوب إلى الله وتقلع عن هذه المعصية. الأخ عمر بارك الله فيه يعني نبه على أمر انتشر حقيقة في وقتنا الحاضر انتشارا كبيرا، وهو قضية استعمال الهاتف النقال عند قيادة السيارة. وهذا الأمر في الحقيقة سبب كوارث، سبب في فجائع، في فقد أسر يعني أبناءهم وعوائلهم، وحوادث كارثية بسبب استعمال. يعني الإنسان لما يسوق السيارة راك أنت تقود في مركبة وبسرعة، وأي خطأ وأي عدم انتباه سينتج عليه يا ضياع مال، يا ضياع أرواح، يا إعاقة، يا هلاك، يعني يسبب أشياء عظيمة بسبب عدم الانتباه. وسائل عدم الانتباه كثيرة، البعض يبدأ يسوق ويتفرج، يبدأ يقيد في الأحوال، كل شيء بيشبحه، البعض بيعاكس يشبح امرأة يشبح غيره يقعد من تباهلها، واللي فيه يبدأ يناشبوا فيهم حتى في السواقة، يبدأ يلقوا امرأة تسوق كلهم خلاص يبدأ يناشبوا فيها، يجي ضيقها بالسيارة، يجي قدامها، وهذا كله يعني حرام شرعا لا يجوز، وفي اعتداء على خلق الله، في اعتداء على الرجال وعلى النساء وعلى الحرمات. في اللي يبدأ يعني يستخدم الطريق في استعراضات متاعه، سواء المطوات ولا السيارات، يبي يجري يبي يسطرب ويبي يعني، وفي اللي يدور في سباقات في الطريق بكل، هذه كلها راه تؤذي المسلمين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. إثم عظيم، أول الآية الإثم مبينا، الله أعلم الآية به. لكن على الناس أن ينتبهوا عند قيادة السيارات، وألا يشغله شاغل. ما تنفعش أنك تفتح المصحف، حتى المصحف تراجع القرآن وانت تسوق، بعض هيك يبدأ عنده مراجعة ولا كذا، يفتح المصحف ويبدأ هو يسوق وبيراجع، هذا غلط. تفتح وتقعد منتبه، مكالمة ماسنجر ولا مكالمة كذا توسطية ممكن انت تسمع، لكنه البعض حتى يديروا يعني يربطوا في هاتفهم بالمكبر متاع السيارة وما يشغلاش يعني عن النظر. مسألة انك انت تقعد تستخدم في الهاتف، والله شاهدتها بأم عيني، هو يسوق ويكتب في رسالة، هو يسوق ويكتب في رسالة يعني في الواتس، ولا هذا راهو كله خطر. ممكن تسلم المرة الأولى الثانية الثالثة، لكن في النهار تلقى روحك راك مرتكب جريمة، تلقى روحك بعد ذلك تندم يوم لا ينفع الندم. لما فيه يعني انت لما تلقى روحك مداير رقبة ولا مداير إعاقة لإنسان ولا مسبب له في مرض مستديم، مداير كارثة بسبب عدم انتباهك. وأيضا على الجهات الرقابية وعلى شرطة المرور التشدد في هذا الأمر حقيقة، هذا الأمر يجب أن يتشدد فيه، وأن توضع العقوبات الصارمة والمخالفات الكبيرة في مثل هذا حتى يعني يكف الناس عن هذه السلبيات التي يعني تسبب في كثير من المآسي وكثير من الفجائع. أيضا الأخ عمر قال العنصر النسائي أكثر في هذا الشأن، وإحنا الآن نتكلم سواء على النساء سواء على الرجال وعلى الشباب، وخاصة اللي يبدو صغار في العمر، احترموا الطريق وقانون المرور وانتبهوا للناس، لا تكن سببا في فقد أسرة لعائلها أبيها أو فقد أبنائها، ما تسبب لهمش هذا يعني الألم الشديد بسبب تهورك، بسبب عدم اهتمامك، بسبب عدم احترامك لقوانين المرور وعدم احترامك لأداب الطريق وتهورك في القيادة وتجاوز السرعة القانونية. والله يعني نشبحوا في حوادث، يعني لما تشوف السيارة بعد الحادث تقول هذا قداش كانت سرعته، والله الطريق زراعية. يعني لا أمسي شفت حادث أنا في طريق زراعية ممكن ما تتجاوزش 12 متر، ولكن السيارة يعني لا تعرفها من شدة الحادث. يعني كم كانت سرعته عادة في هذه الطريق؟ وأيضا الآن في الطريق الساحلي اللي هي الطريق اللي نقول احنا وسعوها هلبة زي جهة قويعة وزي في تجورة وفي قربولي غيرها، في طريق واسعة هلبة، الجماعة لقوا طريق واسعة بمشوا 200 خلاص بيسكروا العداد زايد ناقص، راهو هذا كله يعني مخالف ويسبب كوارث ويسبب فجائع ويسبب قتل أنفس ويسبب إعاقات ويسبب أمراض مستديمة. علينا أن نحرص على حياة الناس وعلى أمن الناس وعلى حفظ الناس، لأنه مقدم في الشريعة الإسلامية. الأخ أنور قال عنده روايتين، يعني واحدة حكاهم هم قال جماعة ماشيين والقمية، المهم خلاصة القصة أن الماء كثر ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، إن لم يثبت في هذه القصة فيثبت في أخرى، كثرة الطعام وكثرة زي ما صار في غزوة الخندق لما كثر الطعام وكلوا من عناق صغير كله من الجيش كله والطعام زاد والماء يزيد بكثرة النبي ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء ثابت، إن لم يكن في هذه القصة في قصص أخرى بروايات صحيحة. نعم، أما قصة أنه رمى النوى والنخيل هذه والله لا أعلمها، قصة أنه رمى النخيل وهذه لا أعلم صحتها ولا أظنها صحيحة لأنها يعني غير مشهورة. أما كرماء معجزاته وما أنعم الله به عليه فهي أعظم حتى من هذه في كثير من المعجزات التي من الله سبحانه وتعالى وأيد بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كثيرة يعني وفيها مؤلفات، إلا أن بعض يعني هذه الأمور فيما اختلط فيه الصحيح بالضعيف، في بعض الروايات مثلا فيها ضعف ولكن في روايات صحيحة. الأخ عبد الفتاح اذكر عمر قال عن المهاجرين، يقصد ان هم اللي يجوا لليبيا هنا من الدول الافريقية خاصة، والبعض هم يقصد اوروبا، وانا مانيش عارف كان هو ياخد في 400 يورو في اسبوع علاش يقصد في اوروبا، يعني حتى احنا ما حصلناهمش نضلنا ناس لبلاد هنا. قال الاخ عبد الفتاح قال كل مهاجر يعطوا فيه 400 يورو في اسبوع، 400 في 4 اسابيع معناها 1600 يورو، 1600 يورو نظن هذا حتى مرتب الليبيين قاعدين ما وصلولاش، فما انا مانيش عارف اني هذه صدق المعلومة من يعني هو قالها المعلومة اللي قاعد يفتح، لكن صدقها من كذبها هذا ما نعلموش احنا. لكن على العموم هو اللي بينبه عليه الأخ عبد الفتاح، قال إن هؤلاء المهاجرين يعني منهم من يحمل الديانة اليهودية ومنهم من يحمل الديانة النصرانية، وأن يعني وجودهم في البلاد من غير تنظيم ومن غير ترتيب ومن غير انتباه للحكومة من غير انتباه للدولة، وإن حتى البعض منهم يعني مكون عصابات وعندهم السرقة وداخلين للبلاد بطريقة غير شرعية بالتهريب، وأيضا مسألة الناحية الصحية يعني ما ناش عارفين هل البعض يعني يحملوا أمراض مستعصية زي أمراض الإيدز وعافاكم الله وغيرها. ونعرف أن يعني من المهاجرين الآن في الوقت الحالي، ما كانش زمان لكن الآن كثرة العنصر النسائي من المهاجرين والأفارقة وغيرها، اللي هم الآن بعضهم ممكن يشتغلوا بطريقة نظامية.

0: أن ينتبهوا في يعني ملاحظة هذا الموضوع وهذا الملف والنظر فيه واحتوائه ويعني مراجعته والتحقيق فيه من جميع النواحي. ولا يكفي هذه قصة مرة نقول له روحوا بشوية مجموعة، هم كان روحوا بطيارة يخشوا من الجنوب بمقدار 10 طيارات على رجليهم، يعني القضية فاشلة بهذه الطريقة. فلا بد من وضع حلول جذرية، حقيقة لا بد من وضع حلول جذرية لهذا الأمر. حتى الآن احنا إذا لم نجد حلا لإيقاف تدفقهم مثلا، فمسألة التنظيم هذه هي المطلوبة، يعني مع تضافر الجهات الرقابية والجهات الأمنية والمسؤولين يمكن ضبط وتنظيم يعني مسألة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين أو الموجودين بكثرة في بلادنا، واللي هم الآن موجودين في حياتنا اليومية، تجدها في العمل، تجده في المحل، تجده في الحرس، تجده في الشركة، في الشركات العامة، في الشركات الخاصة، في شركات النظافة، في هم موجودون في كل مكان. ففي يعني المطلوب هو إعطاء هذا الأمر أهمية كبيرة، ومسألة تنظيمه والعناية به والمراقبة، وأيضا مسألة المسألة الصحية، وأيضا ما ذكره الأخ عبد الفتاح من مسألة يعني ممكن تكون عندهم أمور أخرى ما يتعلق بالتبشير مثلا في الديانة المسيحية، أو تكون عندهم يعني أهداف لتخريب أو نحو ذلك، إذا كانت مثلا هناك مجموعات يهودية وغيرها. إذن الأمر حقيقة يستحق العناية والاهتمام والرقابة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ البلاد والعباد. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة

0: مواظبون على هذه الصلوات، وهناك صلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا. يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. معانا الأخ سند، تفضل. مرحبا بك، تفضل. نعم،
1: تواجه في مشكلة مع الوالد.
0: في تقطع في الصوت يا أخ سند، في تقطع في الصوت، في تقطع في الصوت.
1: لا ممكن تطلق
0: يا ريت. ايه ترى شو عاود سؤالك؟ ايه
1: قلت لك الوالد عنده محل، يعني محل تجاري تمام.
0: ايوه.
1: وسيت وانا انا قلت خلاص من يوم اللي جبت سنة، فانا ابنها بخدمه منها بشغل معين.
0: ايه.
1: المشكله ان الوالد يعني انه هو يخدم بروحه ويتعب بروحه، ما انا كش اخليه. انا قعدت بين اما منها بروح لامور هو، او نقول ما هو يضيع غلطي مستقبلي، فهمت؟ ومن لما نجيب مثلا جديده يعني نقول نبدا معك نعاودك حتى يعني نثبت لك انا مش حتى نتولد يعني معنا يعني مدخول يعني كاني غير اخدم عند حد ثاني، فهمت؟ معليش نخدم عند شخص ثاني ونستفيد منه نقعد معك انت ونستفيد منه. فهو لا الفكره بتاع ان هي نقعد عندها لا لا يعني طب نعاونه بس ما نتخذش في حاجه ثانيه،
0: يعني ما يعطي ما يعطيش فيك في اجره يعني.
1: في يعطي أجرة لكن بداية ما نعيش نخدم في خدمة تانية، فأنت بتاع أنا صح أنا نضمن لك الشخص لكن هنا نوفر لك نعطيك، لكن زي لما يعني لما نخدم في خدمة تانية مثلا ناخذ في مرتب كويس بحاجة بإيدي من زي لما الشخص يقول لك يعني كل شيء نوفر لك، فهمت؟ فأنا قعدت سنة يعني ما فرضت إما قد يخليه هو يعني مثلا من أنا ما أقولش عليه درب يعني إذا خلاته هو يتعب، بس في قصد قدامي إنه يتعب ويسدد ويدير ويجيب وكذا.
0: أنت ما عندكش خوته؟
1: في عندي خوت لكن كل واحد يجي في طابق ثاني هو.
0: أنت أكبرهم؟
1: أنا كبير.
0: خوتك صغيرين، التانيين صغيرين يعتبرك
1: لا لا ثاني واحد أنا قلنا 5 سنين، ولكن يخدم مش يخدمش حتى هو يعاون، لكن في جو مرات يجي كل يومين 3 أيام يعاونك، فهمنا حتى نقول أنا قصدي يجيب عامل حد يعاونك يعني يديروا نظام معين، يمكن نظام معين لا لا يمسك اللي براسه هو بس ما يزيد ياخذ أي حاجة مساعدة بس على الفلوس، يظل يصب في سرقات يحط لك فلوس، لكن لا لا أنا ما نسيتش منك أنا نسيت براسي بس.
0: ماشي ماشي أخ سند، فهمناك. حاضر حاضر نجاوبك إن شاء الله. معنا الأخ أنور.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: خير فضيلة الشيخ، أحبكم الله.
0: آمين، بارك الله فيك.
2: آمين. يا فضيلة الشيخ، أنا حضرت حرب
0: الشاي
2: وروح وقالوا عندنا مكافآت ولحد الآن ما أعطوناش مكافآت. أنا في لي حشاك، في لي توفى الله يرحمه، في لي إذا مشت في لي رجل في لي عينه، في لي مفقود بتوى وفي لي روحنا الحمد لله. على العموم يا فضيلة الشيخ، نبي الإجابة قانونية وشرعية. أنت وجزاك الله خير وأحسن.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. حاضر أخ أنور. العم يونس تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله العظيم أن يبارك فيك سلام.
0: آمين وإياكم. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
3: بارك الله فيك. والله هو زي ما تعودنا على كلامكم الطيب ويعلم الله بالنوايا إن شاء الله.
0: أيوة.
3: هو زي ما يقول عند السبائل تختفي الأحقاد.
0: نعم.
3: نتمنى يعني في الشدة اللي رناها في كورونا. رناها يعني ما نتنساهاش. الكرب الشديد اللي فيه خوتنا فيه غزة.
0: أيوة.
3: نبغي رسالة للناس اللي منتظرة بالأوضاع وقلنا بس على مرام لكن سيئ من سيئ يقولوا إن شاء الله.
0: نعم.
3: فنسأل الله عزيزي من العباد ويجيكم من
0: أمين. أمين أمين أمين. بارك الله فيك عم يونس. بارك الله فيك. نرجع إلى الأسئلة المتبقية من الجزء الأول من حلقتي من هذه الحلقة. الأخ عبد الكريم يقول شن حكم يعني ترك الصلاة في بيت الصلاة والصلاة في ساحة المسجد، والعلماء يعني على أن الصلاة في المسجد هي الأفضل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي خارج المسجد حتى في حالات يعني الحر، والمدينة معروفة بشدة حرها، فالصلاة في بيت الصلاة هو يعني اللهم إلا لو كان الأمر شديدا، يعني بحيث أن جاء شيء فوق ما يطاق فإنه يعني يصلى في ساحة المسجد. هو الفرق شنو؟ الفرق أن زمان كان صحن المسجد داخل المسجد، كان المسجد يحيط بالصحن من جميع نواحيه، فكانوا يصلون في الصحن داخل المسجد. أما الآن البناء على الطريقة الحديثة الساحات خارج بيت الصلاة، فما تكونش يعني الجنانات هذه لها حكم بيت الصلاة. عندنا قاعدة يقولوا صحنه كهو، كما ينص على ذلك الفقهاء. الأمر الثاني اللي يعني كلمنا فيه الأخ عبد الكريم، واللي في الحقيقة هو يعانوا منه يعني غالب المناطق، إلا أن هناك يعني تفاوت بين منطقة وأخرى، وهي قضية انقطاع الكهرباء وما سببه من أمور أخرى مرتبطة به، كمثلا توفير المياه، لأن المياه تحتاج إلى المضخات وتحتاج إلى الكهرباء. الأخ عبد الكريم قال والله الأمر اللي عندنا أدى حتى إلى موت الحيوانات، وأدى إلى معاناة وشدة، وسمى منطقتهم قال جدايم، وقال والانقطاع الكهرباء مش ينقطع حتى ويجي نحصلوا فرصة ممكن نعبوا المية، ولا قال حتى الزرع أهلك، والانقطاع بالأيام. وهذه الحقيقة محنة شديدة في الوقت الحالي يعاني منها عامة الناس وفي سائر القطاعات. هذا الأخ عبد الكريم يعني قال احنا أيام كهرباء ما عندناش، مياه ما عندناش، عيشة شديدة، كبار السن، النساء، الأطفال، البنزينة، مية ما فيش، كهرباء ما فيش، بنزينة ما فيش. قال يعني الأمور في شدة وفي فاقة. إذا كان الناس الأصحاء يعانون هذه المعاناة، فما بالك بالمرضى؟ ما بالك بالمرضى اللي هو مسكين من أصحاب الأورام، واللي هو من أمراض القلب، واللي هم يعني الآن الأشد ممكن هم المبتلون بأمراض الكلى واللي هما يغسلوا في يعني يومين وثلاثة في الأسبوع ويمشي لمركز الكلى وما يلقاش كهرباء ولا ما يلقاش مواد، والأمر خطير وشديد. وسمعنا يعني ممن نثق بهم من أهل الخير ممن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا المرض بقصص والله العظيم ستبقى عارا في جبين الحكومات اللي حدثت في زمانها. لما مركز لغسيل الكلى ينقطع عليه الكهرباء وإلا تنقطع عليه المعدات وإلا تنقطع عليه الأدوية، واللي يغسل مساكين من الفجر ماشيين ويعلم الله بحالهم ويعلم الله بمعاناتهم ويعلم الله بشدتهم، فمعاش عرفنا تفسير لهذه القصة. باي يا سيدي هاي بنمشوا بقصة انه هو فيه شنو يقولوا له نقولوا اجهزة خربت ولا اجهزة كذا. باي يا سيدي اجهزة بلاد بتخرب كلها مع بعضها، محطات كهرباء بتخرب كلها مع بعضها، مدن كلها المعدات اللي فيها خربت كلها مع بعضها. هذا أنا غير معقول. أنت تدوي على البلاد ما تدويش على المناطق. تو والله نقولوا منطقة في طرابلس صار فيه خلل صار كذا هرب عليه مضيئة بنصلحوا الخلل ويولي وقصة. أما بلاد بحالها بلاد من الحد للحد من الصحراء للبحر ومن الجبل للساحل وكلها بلاد عندهم المشكلة ذاتها. قال واحد لا هذا على خاطر أربعة زائد أربعة، بعض قالوا باش احنا نوافق كيف بنوافقوا عليه أربعة زائد أربعة ما توقف على الكهرباء على الناس اللي إن كان هذا الأمر صوابا فعليهم من الله ما يستحقون. كل من سبب في هذا الأذى للناس، كل من سبب إن كان هذا الأمر مقصود ولأغراض سياسية وسبب في فاقت الناس وفي حاجة الناس وفي ضرر الناس فهؤلاء على خطر عظيم، وندعو عليهم أنهم ظالمون. من يظلم الناس ويستغل ظروف الناس ويقول لك لأغراض سياسية وأن الأمر مفتعل وأن الأمور كويسة، لكن هادو باش يسبب باش يخلوا الناس يعني في حرج وفي مضقة وفي شدة باش ينفذوا أشياء يعني يرتضيها هؤلاء لأغراض سياسية، فهذا لا شك أنه أمر عظيم وأمر خطير وأمر يعني في دعاء. أنت يلي درت هذا الشيء راه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليك، وعليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم اشقق عليه. ونحن نؤمن على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قضية انقطاع الكهرباء وما أحدثته من مفاسد حقيقة، والمسألة يعني الناس في الأول قالوا ننتظر الأيام أو الأسبوع أو الأسبوعين، المسألة يعني مستمرة وأمر يعني حتى أقيل يعني وزير الكهرباء وجابوا واحد تاني وما فيش فائدة. فلا شك أن هذا الأمر يعني جد خطير ويسبب يعني انقطاع الكهرباء انقطاع المياه. شوف المؤسسات هذه كيف يحصل فيها. أول حاجة المصارف يا سيدي، وهذه حصلت لكثير من الناس بيمشي ياخذ يسحب يقولوا له والله ما فيش كهرباء وما فيش مولد لأن ما عندناش نافطة في اللي يقول لا ما فيش مولد, وفي اللي يقول لا في مولد لكن ما فيش نفطة. وهنا تتعطل مصالح الناس, اللي أي إنسان عنده مصلحة في مؤسسة يبي يمشي يديرها يقولوا لا لا ما فيش كهرباء, الأجهزة ما تخدمش. في بعض المؤسسات يقول لهم بروا روحوا ما فيش كهرباء, خلاص بروا روحوا سكروا روحوا, ما فيش مولد, مولد ما فيش نفطة باش تخدمه. فشوف يعني المفاسد الكثيرة اللي تترتب عليه هذا الأمر. الأمر آخر واحد قال أنا والله قال ما بيتش ندير المولد بسبب الترطير هذا اللي يضر الناس, قال جيراني كلهم عندهم, قال أنا اللي خايف عليهم, قال هم إذا يتاكيه قالوا طول الليل وما هماش في الجيران الآخرين. يعني شوف الأمر اللي يترتب عليه, حتى ذاك ما تقدرش أنت بتلوم عليه, يقول لك أنا عندي ابن مريض أو عندي زوجة مريضة أو عندي بوي مريض وما يقدرش يتحمل الجو. الأمر والله العظيم أدخلوا المسائل في بعضها. فكل من كان سببا في هذا الأمر سواء بقصد أو بتقصير متعمد فإنه سيلقى من الله سبحانه وتعالى من الجزاء السيء لفعله, لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما سيلحق كل مسؤول عن هذا الأمر فيما سببه من أذى للناس, كيف ما جاء في القرآن الكريم ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. توكلنا على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أضر بالمجتمع, حسبنا الله ونعم الوكيل. الأخت أم محمد قالت عندها زوجها مريض وعند أخوه قسم الورثة متاع والدهم على أخوته واعطاهم نصيبهم من الميراث, ولكن نصيب الخو المريض ما باش يعطيه له, قال له باش نبو نصرف عليه مرضك. يعني بالله عليك تو إنسان ما سد هو مريض ومبتلى يجو خوته يعاملوه المعاملة السيئة. يا سيدي انت اعطيه الميراث متاعه, اعطيه فلوسه, وكان مرض ما تصرفش عليه, انت ماكش مجبور به باهي. لكن هذه فيها من الـ يعني الإساءة النفسية والمعنوية أشد من المادية. لا احنا ما نبوش نعطوك حقك في الميراث باش انت مريض باش نبو نصرف عليك منه, كأنه بيقول لا نصرف عليك من فلوسك, شن احنا نقعد نصرف عليك توا انت اخونا. وين الود, وين المحبة, وين الأخوة, وهنا أخوة الإسلام وأخوة النسب, وين الوقف مع المحتاج, توقف معاه وتسانده, وهذا أخوك في مرض مفروض يعني أنت تبتعد عن كل ما يؤديه, وهي الدنيا صاغرة به أنت تزيده فوق ما عنده وتحرمه من حقه في الميراث اللي زوجته والصغارة ويصرف على راحة, وتقول لا والله لا ما احنا ما ناش عطينك أنت ميراتك لأنك أنت تويح أنت مريض هيك ونقعد نصرف عليك منه. فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ظالم, هذا الأخ اللي منع أخوه ياخذ حقه في الميراث هذا ظالم, والتفسير اللي جابه هذا تفسير سيء وحجة ضاحضة ولا يعني ما فيهاش جرة من الأخوة ولا المحبة ولا الحياة ولا لا والله إحنا ما ناش عطينك الميراث متاعك باش نصرفه على مرضك. ربي إن شاء الله يصبره ويثبته ويكتب له الأجر والثواب, وعلى هذا الأخ أن يعطيه حقه, عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى, عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعطي هذا الأخ حقه من ميراث أبيه. الحاج محمد آغا اشتكى من مسألة توسعة الطرق، قال احنا عندنا شرعنا يعني جو طيحونا، وقال كله هو 50 متر و 12 متر، وقال جو وسعوا الشارع وحساس بيخدموه، قال جو حفروا وطيحوا وخلونا في التراب. هذه مسألة إهمال المشاريع وتأجيل المشاريع أو البدء في المشروع وإهماله، أو يعني كيف بنعبر لكم إن هم ما يخدموش بالطاقة القوية اللي المفروض يخدموا بها. يعني المفروض نسبة العمل نقوله تكون 100% 80%، لكن هم لا، نسبة العمل تبقى 20%. هذه مشكلة نراها بأعيننا ونلاحظها في كثير من المشاريع. يجوا يفتحوا طريق زي مشروع الدائري الثالث هذا، بدل ما كل منطقة فيها الشركة تخدم، لا، يبدو كل مرة يخدموا في جهته، وفي الأخير فتحوا هم. لكن لما تجي تلقى أحيانا بعض المناطق تلقاها شهور هي قاعدة يعني نفس الحالة، أو تلقى فيها العمل ببطء شديد. يعني لما نجوح ننكسروا حياش الناس ونخلوهم في العراء ومش مستورين، يا سيدي في الأخير تعالى كمل لهم، دير لهم قال للرصيف، دير لنا دير حتى الميست، ونقولوا احنا هذا على الأقل شد علينا غبرة التراب هذه اللي يعني جيت وكسرته ومشيت وتسقطته. فهنا لازم تكون في يعني خطة في المشاريع واستعداد وتنفيذ وصرف. البعض يشتكي يقول لك احنا في الاول نحطه يعني الخدمة ونحطه فلوس ونحطه بعتاني في لحظة معاش نلقوا لا فلوس لا اجرة غير يشكو. يعني في فساد صاير يعني في مسألة توفير الأموال للمشاريع. يعني أي مشروع مفروض تكون عنده مال مقتطع، أي مشروع قداش تنفيذه يكلف مثلا ملايين كذا، خلاص هدو ما يقتطعوهم يقولوا همال للمشروع وكذا. لا، قالك لا، هي الموضوع مش هيك، هنا في الأول يقتطعوا بعتالي ومشي المبلغ الله أعلم. فهذا يؤدي الناس، هذا التأخر في إنجاز المشاريع، التأخر في رصف الطرق وإتمامها. نجو نكسروا نكسروا الشوارع، كسر هنا كسر هنا كسر هنا، وبعتالي يا من عاش باش نخدم الطريق. في طريق يعني في تجورة في جهة المناصير غادي بعد سيدي عثمان وغيرها، حتى هي مفتوحة قداش ليهم، تب الرصف بس، وين قعدوا الناس حتى هم يعانوا غادي. وهذا الطريق لما تنفتح فيها يعني نقولوا احنا توسع للطرق الاخرى، توسع للطرق الاخرى. هم جو بدوا فيها خدموا تفتحي على الطريق الوسط، نقولون احنا الطريق المزدوجة اللي في الوسط هذه، وتفتح على طريق الشط. يعني هذه لما تنفتح وتنخدم تسهل الطريق، يعني توسع للطرق الاخرى، حتى هي خدموا ووقفوا. وهذا راه في كثير من الطرق، يعني في مناطق تجورة وغيرها وفي طرابلس ومناطق أخرى، في عين زارة كذلك الآن، حتى هو مشروع الطريق متاع عين زارة اللي هو بعد كحيلي وكذا، حتى هو نفس القصة. يعني جامع سيدي فترة وما بعده نفس القصة، العمل بطيء جدا جدا جدا. هل التقصير من الجهات المشرفة أو التقصير من الشركات؟ ما الشركات باش تخلص فيها، كيف تخليها مقصرة هيكي؟ شنو السبب على التأخر في إنجاز هذه المشاريع؟ لأن هذا راه سبب ضرر كثير للناس، الناس تعاني من هذه المسألة، من هذه القصة في تأخر إنجاز المشاريع. يعني في الدول الأخرى أهم شيء عندهم أن المشروع ينفذ في الزمن المعد له، ويبقى عندهم حتى في شروط في العقود عندهم، و إذا تأخر في المدة وغيرها. أما إحنا الآن يعني نلاحظ فيه كثير، يعني في مشاريع الحمد لله ومفرحانين بها، إحنا الطرق وتوسيعات وكوبريات كلها فرحانين به الحمد لله، أمر طيب ووسع للناس. لكن ليش التأخر الملحوظ ملاحظ هذا؟ يعني مش حتى إحنا من عوام الناس، إذا كان إحنا عوام الناس نعرفونا في تأخر. هذا الكلام يدو فيه المتخصصون، يعني في كثير من المشاريع في البلاد فيها تأخر في الإنجاز، سواء في فتح الطرق أو في ترصيف الطرق أو غيره، وهذا راه سبب كيف ما قلنا يعني أذى كثير للناس. فنسأل الله العظيم أن يسهل هذه الأمور، وحتى يعني تتم يعني ولا يتم معاناة الناس فيه. معانا اتصال، من معانا؟ ما فيش.
4: الو.
0: نعم،
4: السلام عليكم.
0: نعم تفضل
4: شيخ عبد المحسن، عارف مبارك شيخ عبد الغني، كيف حالك؟
0: طيب. مرحبا بك، تفضل.
4: ليه شيخ تصديق على كلامك، موضوع الكهرباء اللي يعانوا منه الناس الان، والتقصير من الحكومه في موضوع توفير الكهرباء والنفط والوقود، وان بعض المستشفيات وقفت وبعض مراكز تغذيه الكلى، في المقابل والله يا شيخ وشهاده لله موفرين نفط لمفوضيه نتاع اللاجئين او المهاجرين اللي في طرابلس بالسياره نتاع المؤسسه الوطنيه للنفط، خشت للمقر نتاعهم وفرغت النفط عندهم وطلعت، ومش قادرين يوفروا النفط للمستشفيات ولمراكز الكلى وكذا، وهذه شهاده امام الله وشفت الكلام هذا بعيون.
0: اي نعم،
4: رب ان شاء الله يكون في العون والله المستعان.
0: اي نعم، اي بارك الله فيك يا اخي الكريم، ان شاء الله حنجاوب عليه. الاخ عبد الحكيم قال عنده والدة، والد الأخ عبد الحكيم قال يعني في خصومة في الميراث بين والدة وبين عمامة، وهو اللي بيقوله إن كان في مبلغ مالي للمورث في المصرف، وكان والدة اللي هو وارث معاهم مع أخوته مسافر، وشوي خوته لما طلعوا هذا المبلغ قسموه وما حسبوش شيء، فسبب هذا الأمر خصومة بين الوالد بين والد عبد الحكيم وبين خوته اللي هم عمام عبد الحكيم، في أنه هو ديما يتحسب فيهم لما يتلاقى معاهم، وهم قال العمامة جوا لعبد الحكيم قالوا له احنا نبو بوك سبحنا معاش يتحسب فينا، ردوا له حقه. يعني هذا من الظلم لما جي في واحد عنده حق في مال وقال هو مبلغ كبير، كيف يعني يقسم مبلغ ميراث وما ينقسمش على حسب الفريضة الشرعية؟ لأن المال الميت بمجرد أن الميت يموت، يولي هذا المال مال ورثة. احنا مالكية يقولوا شركة إجبار، ولوا الورثة شركاء في هذا المال. شنو قبل ما يقسموا يغسلوه منه ويكفنوه منه ويدفنوه منه، وكان في دين يسددوه، وكان في وصية صحيحة ينفذوها، وبالتالي يقسم المال حسب الفريضة الشرعية، كل واحد ياخذ حقه حسب الشرع. كيف ما تنقسم حسب الفريضة الشرعية؟ اللي عنده سهم ياخذ سهم، اللي عنده سهمين ياخذ سهمين، اللي عنده النفس ياخذ النفس، اللي عنده التمن ياخذ التمن، اصحاب الفروض ياخذوا فروضهم، اصحاب التعصيب ياخذوا تعصيبهم. كيف يعني يقسموا المال وما يعطوش حق اخوهم؟ مثلا هم سبعة اخوت وواحد السابع مهناش، كيف يقسموها على ستة والسابع موجود حي وما يعطوش حقه؟ يا سيدي حتى هو مهناش قسم عليه سبعة وخلينا نصيبها لما يجي يعطيهوله. فهذا من أكل أموال الناس ظلما بالباطل، هذا أكل أموال الناس، لأن هذا حي ويبي حقه ويبي ماله. إيه أنت يا سيدي اللي خديت كان محسبوكش أنت، يعني بترضى؟ مش حترضى. كيف ما وليك حق حتى هو أخوكم زي ما أنتوا عندكم حق، كيف تقسموا الميراث وما تعطوش شي؟ فهذا فيه تفسيرات غريبة للناس. جي واحدة مثلا متزوجة غني ما يحسبوهاش في ميراث ابوها، علاش ما رجلها غني ما نحسبوه؟ كيف هذا؟ وكان رجلها غني كيف ما تعطيهاش حقها؟ هي كانت نازلت برضا منها من غير إكراه، هذاك شيء تاني. أما رجلها غني عندها أولاد هلبة، هذه علل لا تصح في أن يؤكل مال الميراث. هذا مال الميراث يعني الناس لولا يقولوا حلال ولو خلال، مش أنت من فكرك تجي تقول لا هذا خونا عنده فلوس مناش حاسبينا، وهذا عنده أولاد مناش حاسبينا، وهذه رجلها غني مناش حاسبينا. هذا كلام باطل وغير صحيح. المال يقسم حسب الفريضة الشرعية، بالتالي اللي بيتنازل هذاك تنازل على حقه. فالآن هذو أعمامك قلوا مفروض تردوا الحق لبوي ما دام هو يبي حقه، وإلا تبي تصالح بينهم وبيتنازل هو ولا بيسمحهم ولا بيدفعوا له يرضوا عليه مبلغ معين طيب. أما ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل وبسيف الحياة وبالإكراه، فهذا حرمته الشريعة الغراء. الأخ سند يعني اللي فهمته منه من سؤاله إنه هو يعني والده تاجر، وهو يعني يشتغل مع والده، ولكن هو ما هوش متفق مع والده في عمله وفي طريقة عمله، فهو خايف يعني من أنه هو أنه يكون عاق أو يخش في العقوق أو يخش في الظلم، أو في نفس الوقت ما يكونش مستقبله كيف ما قال هو. يعني هو عنده أفكار وعنده يعني أعمال أخرى وغيره. فنقولوا لك يا سند ان انت اول حاجة الاهم شيء انك ما تخسرش بوك، ولا يكون في شيء سبب للقطيعة مع ابيك، هذا اهم شيء. الثاني يلحق، احنا نبو تو ناخذوا المواضيع يعني الاهم فالاهم. الاهم ان انت ما تزعلش والدك وما تسوءش علاقتك مع والدك، هذا هو النقطة المهمة. وبالنسبة لما يليها من تكوين مستقبلك أو عمل آخر، هذا ممكن يعني ما يكونش موضوع حيني يعني في الوقت توا وهيا، ولا ممكن بشوية وبالكلام، وممكن تشوف خالك كلمة، وممكن تشوف صاحبة، وممكن تدخله فكرة. الإنسان يجب يعني ياخذ الأمور بالطرق التي لا يكون فيها سلبية. بشين فائدة انت يا سيدي حتى حصلت وليت في مشروع واحد وعلاقتك سيئة مع ابوك وابوك كرهك ولا درته قطيعة ولا معاش يكلم فيك، شين فائدة؟ هي حصلت حتى مال الدنيا كل، لان هذا قلنا احنا الاهم هو والدك. حتى ولو كان والدك يعني صعب الميراث او عنده افكارك يعني متوافقش مع افكارك وغيره، لكن ما يكونش الامر يسبب الى قطيعة او يسبب الى هجر او يسبب الى امور يعني ينهى عنها الشارع. الاخ انور قال انه هو يعني من العسكريين اللي شاركوا في حرب تشاد، ولا زالت حرب تشاد المشؤومة الى وقتنا الحالي وقد زادت على 40 عاما آثارها السيئة على مجتمعنا الليبي. ياما من عوائل فقدوا أبناءهم، وياما من زوجات فقدوا أزواجهم، وياما من سلاح، وياما من ذخيرة، وياما من تشادين أبرياء قتلوا بأسلحة تشادين مسلمين قتلوا بأسلحة الليبيين. هذه حرب تشاد يعني في تاريخ ليبيا مساحة سوداء حقيقة بكل ما تعني الكلمة، وعانى منها الليبيون وعانوا من شؤمها إلى يومنا الحاضر. وهذا الأخ يعني شارك في هذه الحرب وقال عندنا مكافآت متأخرة وغيره. فمسألة المستحقات ومسألة تأخر الأموال هذه في جميع القطاعات وفي جميع المؤسسات، يعني يوميا تشتكي الناس من هذا الأمر ويعانون منه أشد المعاناة. يعني أنت غير جيت هدرز شوية، اللي قري في الجامعة عنده مستحقات، واللي دكتور عنده مستحقات، واللي موظف عنده 3-4 سنين ما فرجولاش على مرتباته، واللي واللي واللي قصص طويلة يعني في هذا الأمر. الأخ يونس بارك الله فيه ودائما يعني ما يشارك في البرنامج ويحث على تذكير الناس في مسألة يعني ما يهم حياتنا. في عندنا مسائل كثير مهمة، احنا احيانا نرى الانسان ينسى يعني علاقته بربه سبحانه وتعالى، وتأخذه الدنيا وملذات الحياة الدنيا وجمع المال والجاه والسلطان، ويصبح يهتم لأمره فقط ولا يهتم لأمر المسلمين. والله سبحانه وتعالى يبتلينا بالنقص في المال وفي الأموال وبالأمراض، ويكتب لنا الأجر والثواب والصبر وما يعانيه إخواننا في غزة. يعني هو مثال يضرب في الصبر والثبات والقوة وصبر المؤمن وقوة المؤمن، وكيف يجعل المؤمن الآخرة هي الهدف والدنيا هي دار ممر. نعم نعيش في هذه الدنيا وننعم فيها، وربما يعني الإنسان يفتتن بزخارفها من المال ومن الجاه ومن السلطان ومن القوة، وتكون وبالا عليه، ويبتلى الإنسان بصور من الابتلاءات. هناك من يبتلى بالمرض، وهناك يبتلى في الفقر، وهناك من يبتلى بفقد الابن والأب والأم، ونرى صور كثيرة في هذه الحياة الدنيا. ولكن لا يمكن بحال أن ننسب فيها الظلم والحيف إلى الله سبحانه وتعالى، حاشا لله ما عاد الله. وهذا راه يقع فيه كثير من الناس للأسف الشديد، يبدأ يقول في كلام فيه يعني نسبة الظلم والحيف إلى الله، علاش يا ربي وشندرنا تحتك يا ربي وكيف هيك وهذاك عطيته وإحنا ما عطيتناش، وعلاش خذيت ولدي وعلاش مات راجلي وإلتها صغارة كبر، كل كلام غير جائز وأحيانا يقال في المصائب يعني. وهذا يعني يخالف العقيدة الصحيحة للإنسان المؤمن الذي يصبر على الأذى ويصبر على الابتلاء والثواب من الله، ويبتغي التعويض يعني في الآخرة، لأنه مؤمن أنه ستكون آخرة وستكون جنة وستكون نار، وربما الله سبحانه وتعالى يبتليك حتى تصبر ويكون لك فيه يعني أجر وثواب. فعلى المؤمن أن يصبر وأن يحتسب وأن يبتغي الأجر والثواب من الله حتى ولو أصابه الظلم، ويقع الظلم الناس، يعني هناك ظلمة من الناس، يقع الظلم من الناس، ويقع الظلم من الجار، ويقع الظلم من الأقارب، ويقع الظلم من ذوي الرحم، ويقع الظلم من المسؤولين يقع عليك ظلم أحيانا من مديرك، يقع عليك ظلم أحيانا من المسؤول عليك في العمل، يقع الظلم عليك أحيانا من من هم يعني المفروض يكون يوفروا لك الأمن ويوفروا لك سبل العيش الرغيد، لكنه يظلمك. الظلم يقع، وتوعد الله سبحانه وتعالى الظالمين والاقتصاص منهم، والله لا يحب الظالمين. فقضية انك ان يقع عليك الظلم فتصبر وتحتسب وتدعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنك هذا الظلم وان يعوضك خيرا. الأخ المتصل الأخير يعني ما خديتش اسمه، لكن هو سمعنا يعني ان احنا تكلمنا عن معاناة الناس في الكهرباء، قال هو شاهد يعني وانقل شهادته يعني، وقال والله على ما أقول شهيد ان المفوضية متاع المهاجرين وغيره، قال جتهم النافطة يعني سيارة ومن المؤسسة الوطنية للنفط. وش معنى كلامه؟ قال يعني شوفه احنا اللي هو يعني المفروض الجهات الحكومية توفر النافطة للمستشفيات، توفر النافطة لمراكز غسيل الكلى، توفر النافطة في الأماكن اللي المفروض ما يهربش عليها الضي في المؤسسات المهمة خاصة لحاجة الناس. قاله يجي مفوضية يعني شنو ما اللي يديروا فيه بمعنى كلامه، يعني ما همش أهم من المواطن الليبي ولا هم أهم من المرضى الليبيين. قال لكن آهو يا ليه مثلا دبلوماسية وعلاقات دولية ومش عارف ايه، قال لك هذو ما يوفروا لهم، لكن المراكز العلاجية والغيرة يعني تعاني من هذا الأمر. والله حقيقة وقارب الوقت والحلقة على الانتهاء، على الإنسان المؤمن في هذه الظروف أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يتوجه المؤمن ويتخير أوقات الاستجابة، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وظلم الظالمين، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن يولي أمورنا خيارنا، وألا يولي أمورنا شرارنا، وأن يجعلنا هادين مهتدين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أخ عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ عفى الله قبل قليل اتصل وسأل قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا اسمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
3: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت انت؟ يعني وقع الطلاق والطلاق هذا منهي عنه وتعليق طلاق منهي عنه، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها ام صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
2: نعم.
3: وهذا مذهب جمهور أهل العلم الأئمة أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي انت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
4: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
1: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقولي أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. رأوا العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاء، لكن لابد أن تكون الوفاء قبل

0: وعشرة أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه، لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبه من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0. ما هي هذا؟ هذا 6/9 21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6. ما هي؟ وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور وعشر أيام، صفر هذا خدينا منه 10 أيام. نقوله شنتوا عندنا ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادى الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر واحد بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبوه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر وخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
1: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
2: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات، 3 ركعات، ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة في قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج واعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش أنا بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أن ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال لأعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال لراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن

0: يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما يثبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان هبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أرى ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أرى بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا، لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم منا الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت ما زلت تلحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
1: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
2: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة ياخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللوائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري ياخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخرج منها.
3: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
4: مسألة الجمعيات نقول إحنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1,000 جنيه 10 أنفار، يكون محصل جمعية 10,000 جنيه ويديروها بالدور، وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بتجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقوله جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخك.
5: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
6: قاعدة في هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه من الحشرات البسيطة زي ما أقول ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعفي النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسر على المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيره؟
4: نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو في اللي تزيد ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
7: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: بلي حضرتك أنا اشتريت من شخص أرض.
7: نعم.
8: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي قيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اشتريت فيها؟
7: إيه.
8: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس. بعد 80% من قيمة الأرض.
7: نعم.
8: وبعدين هو رجع في البيعة وجاب الفلوس بدون ما يسولني. رجع من الفلوس أنا وخلاص يعني.
7: أنت من الأول، أنت من الأول متفقين. أنت من الأول أنت من.
8: بعدين زكاة.
7: آه تمام. أنت من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنت من الأول اتفاقكم إنك أنت تخلص.
8: كل
7: تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الأول كنتم متفقين إنكم تجزؤوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
8: حوالي 20%
7: مؤجل. لم تكنت هذه.
8: لا سمعني هو لما سمعني من التحميل.
7: لما شني؟
8: لما يكتب لي الأرض تنزلي.
7: إيه إيه.
8: هو ما تنزليش على الأرض. والمبلغ أنا وجاهز متنسين ولا مبلغ متعب جاهز عندي.
7: إيه.
8: نمشي ونكتب العقد.
7: إيه.
8: يماطل.
7: كم لها المدة الكلام هذا؟
8: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
7: لا يعني كم أمتى جهزت أنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
8: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
7: تمام جاوب.
9: وين طلع؟
8: وين طلع؟ أولاً وثانياً أنا الآن زمن المبلغ بعد الزكاة تاعنا، نخرج الزكاة تاع رمضان. إيه؟ المبلغ يعني الآن.
7: تمام.
9: يا
7: سالم.
9: السيد سالم.
8: أنا مزبط
9: العنق. السيد سالم، أنت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
8: قبلتهم بدون هو بعد كم يوم عودت يقول لي شيء.
9: لا أنت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص. ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
8: لا نقدر لكن انا خلاص قبل.
9: والله هذيك راجع عليك انت.
7: قبل هو قال تو.
9: اه خلاص اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى.
8: وخلاص
9: خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ماذا ما قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عترته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
8: هو تقريبا مع ولده عملني كأني أنا أستلخ.
7: كأن شني؟
9: مسلفه.
8: ولده ما قالليش إن تدريعك البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا بارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت.
9: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
8: إن شاء الله إن شاء الله
9: إن شاء الله أجرك حاصل يا رب.
7: تسمع جواب من الشيخ.
9: لكن في جديد في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض، تقول لا لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد نراجعه في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: هذه الحلقة إعادة.
9: ونود اغتسل وصلي، ألبس ملابس بيضة وامشي، ستجد تأثير صلاة الجمعة عليك بإذن الله تعالى. بعدين حتى يعطوك فلوس يقولوا لك سيبها، ما عادش تسيبها، لكن لابد هيك تدير لها قيمة، إنك تغتسل، تحدد حوائجك، تلبس حاجة بيضة، تلبس طاقية، تمشي بكر شوية، تصلي في الصف الأول. لو فعلت هذا الأمر 3-4 مرات سيقع حب صلاة الجمعة في قلبك وبقية الصلوات بإذن الله تعالى، لكن الجمعة بالذات تلقى روحك بعدين حتى بالفلوس ما عادش تصيب، حتى اشبعش عندك، حتى أمك مريضة تقول يا أمي خلي نوتي لك الحاجات نتاعك ونمشي ونجي، ما دام هي تقدر تاخذ دواها وكذا. فانتبه، وان شاء الله ربي يهدينا ويهديك ويتوب علينا ويتوب عليك باذن الله تعالى. الاخت اسماء من تجوره قالت والدي توفي واحد 5، هو يوافق 13 ذو القعده، شهر ذو القعده طلع 29، يعني عندنا فيه 16، بعدين ذي الحجه، وبعدين المحرم، وبعدين صفر، بعدين عندنا 14 مع 16 30 ربيع الأول، ونزيدوه من 10 24 ربيع الأول بغروب شمسه تخرج أمك من العدة، 24 ربيع الأول، لأن ما دام دخل ربيع الأول نقدر نعرفوه حتى بالفرنجي، 24 ربيع الأول اللي هو يوافق يوم 7-9، يوم 7-9 تخرج أمك من العدة بغروب شمسه بإذن الله تعالى. السيد محمد بن غدامس يسأل، قال حول لمدينة أخرى ويرجع للمدينة الأولى زيارة، فهل يجوز له القصر والجمع؟ يجوز له القصر ما لم يبقى 4 أيام فأكثر. لو قالوا له تعالى للعرس وبيمشي يقعد أسبوع، أول ما يمشي يوصل للمدينة يبدأ يتم، قالوا له لا يوم بس ولا يومين ولا 3 ولا 4 لا تستلزم 20 صلاة، هذا كله يقصر الصلاة. إذا كان 4 كاملات بمعنى من الفجر للعشاء من الفجر للعشاء من الفجر للعشاء 4 أيام، بعد ذلك بمجرد وصوله إلى المدينة يكمل الصلاة، 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 10 أيام يكمل الصلاة. هذا من حيث القصر. من حيث الجمع، يجوز لك أن تجمع في الطريق إذا كنت مستعجلا فقط، يعني مثلا طلعت بعد الظهر وماذا بيك توصل المغرب ولا بعد المغرب بشوية ولا قبل المغرب بشوية في المدينة الأخرى، ما تبش تسوق في الليل، في هذه الحالة يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا كنت مجدا في السير. وهذه وردت بها أحاديث، كان إذا جد به السير صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. مفهوم أنه إذا لم يجد به السير عادي انت ما نوصل نوصل وبننزل نقعمز وبنشوف خضرة ننزل نشوف ولقيت سوق في الطريق بننزل نشوف، في هذه الحالة لا يجوز لك الجمع حتى في الطريق. أما الجمع في المدينة التي أنت فيها فلا يجوز مطلقا، معاش في جد في الطريق، انت مقعمز عرس ولا بتمشي لأصحابك ولا بتهذرز ولا كله، يعني لا يستلزم لك جواز أو جواز الجمع في الصلاة. لكن القصر وانت في الطريق تقصر، وانت في الطريق تجمع إذا كنت مستعجل، بمجرد الوصول تنظر تقعد 4 أيام فأكثر تبدأ تتم، 4 أيام فأقل يجوز لك القصر، 4 أيام غير تامة يعني فأقل يجوز لك القصر ولا يجوز لك الجمع على مذهب المالكية. السيد قال أيضا محمد بن غدامس قال خطيب الجمعة لو أخطأ في آية أو حديث هل يفتح عليه المستمع أم لا؟ إذا كان كررها، يعني نقول الموضوع في شرب الخمر ولا الحديث في شرب الخمر، ويكرر مرة واثنين وثلاثة، هنا تفتح عليه. أو قرأها بحيث غير المعنى، الناس اللي يسمعوا في الآية لما سمعوا قراية اللي غلط بيفهموا معنى غير المقصود من الآية، في هاتين الحالتين بإمكانك أن تفتح، غير هيك لا، لأن تغيير المعنى والناس تفهم كلام تاني فيه مشكلة كبيرة أكثر من إني نفتح عليه. فنفتح عليه، أو إذا كررها كثيرا بحيث الناس، حتى الناس اللي كانت حافظة الآية، حافظة الآية صح ولا حافظة الحديث صح، لما يسمعوه يكرر فيه يصير لهم الاشتباه، في هذه الحالة التصحيح أكثر خطرا من السكوت، لأن الأصل السكوت، لكن إذا كان السكوت هذا بيترتب عليه مشاكل أكثر من الكلام، في هاتين الحالتين نقول لك أتكلم، غير هيك لا. وهذا استحسان يعني ما فيش نص، وإلا النص إن ننصت لصلاة الجمعة لخطبة الجمعة كما هي، إلا لو دخل فيما لا يرضي الله، قاعد يشكر من لا يستحق الشكر أو يسب من لا يستحق السب، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم أو يدخل في أمور لا علاقة لها بالدين، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، كما قال لعل مش عارف توا سعيد بن جبير ولا كذا، أظن أن سعيد بن جبير مهم، واحد من الكبار التابعين، لما كان الحجاج يخرج عن مضمون الخطبة ويقول كلاما لا ينبغي له أن يقوله، فيقعد يتكلموا هذا التابعي يقعد يتكلم، فبعد ما يكملوا يقولوا له مش هذه خطبة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. قال ما أمرنا أن ننصت لهذا أو لمثل هذا، قالني لما يكلم فيه في كلام باهي مأمور بالإنصات، لكن لما يلعن من لا يستحق اللعن ولا يقعد يقول في كلام ما ينبتش على بعضه، يتكلم عن اللجان التورية زمان ولا كذا زي ما حصل في كثير من الجمعات، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، غير هيك الموضوع على وجوب الإنصات. لكن زي ما قلنا إذا كان وجوب الإنصات يؤدي إلى مشاكل أكبر من السكوت، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، زي الموضوعين اللي قلت فيهم، إن قري آية غير المعنى، هي آية عذاب اجعلها آية رحمة ولا آية رحمة اجعلها آية عذاب النبهة، أو إذا كرر ذلك مرة واثنين وثلاثة بحيث أخاف أن يلتبس على المصلين اللفظ، بعد ذلك يجوز لي أن أنبهه. فإن استجاب لك باهي، ما استجابش ليك تسكت، معاش تقعد تتعارك أنت وياه، ولا تمشي تركب له فوق ولا لا لا، قول لك بطريقة واحدة اسمع واستجاب. باهي نذكر زمان في واحدة الخطيب لازال حيا والمصحح توفاه الله عز وجل، فالإمام يخطب على حرمة شرب الخمر، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، عودها يجي مش عارف قداش مرة. فوالله اخطر لي، كنت صبي يعني مش حتى كبير، نبي نقول له كله مسكر حرام، لكن هبت الموقف كذا. فكان هذا الشخص رحمه الله جنبي شبان كبير، فسمى له قال له كله مسكر حرام، ولكن الشيخ كان جهور الصوت ما سمعاش، فكمل هو في الحديث عودها بعدها مش عارف مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة على ما هي عليه، والراجل أدى ما عليه وسكت. زي ما قلت لك ما يركب لاش فوق المنبر قدام الناس ويقول هلا، ولا كل ما يقولها يقعد يعود له، لا هو قال هلا مرة وهذاك ما سمعش سكت ومشت الأمور. هذا ما ينبغي أن يفعل في صلاة الجمعة. أيضا عندنا حالة أخرى وهذه منصوص عليها في الشرع نصا، إذا يجوز للشخص أن يتكلم إذا سأله الخطيب أو أمره بالكلام، كما حصل مع سليك الغطفاني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت، قال له لا، قال له قم فاركع ركعتين ولا فصلي ركعتين. فكان الخطيب مثلا قال لي حد افتح روشن ولا الآية صح ولا غلط، ولا المهم سأله في أي سؤال لي علاقة بالخطبة ولا ما ليش علاقة بالخطبة، فيجوز للخطيب يجوز لهذا المستمع أن يتكلم وأن يتحرك، لأن احني بخروج الإمام على المصلين وصعود على المنبر يحرم الفعل، لا تشرب، لا تطلع لدون حاجة، لا تغير مكان لدون حاجة، خلاص أي فعل. ويجوز الكلام وبكلامه يحرم الكلام، بصعوده على المنبر يحرم الفعل وبكلامه يحرم الكلام. يعني هو يستمع لأذان الظهر، لو نبي نكلم صاحبي جايز ما فيش مشكلة، لكن من نوضش نشرب مية واني غير مستحق، من نوضش نحول، من نوضش نفتح روشن لدون ضرورة، بخروجه تقريبا بخروجه مش بصعوده يحرم الفعل، وبكلامه يحرم الكلام والفعل أيضا، لأن خلاص داخل الفعل داخل بمجرد الخروج متاع أو الصعود يحرم فعلي، ومن باب أولى إذا بدأ يتكلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. السيد من تجورة يسأل قال 26/5 يوافق 9 ذي الحجة، هو صحيح عندنا 15/16/17/18/19/20، بعدين عندنا المحرم وصفر وربيع الأول، وبعدين 10 يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسي، يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسه تخرج أمك من العدة بإذن الله تعالى. يعني الشهر المنكسر الآن جاء في 9 ذي الحجة، نبدو نحسبه من اللي بعده إذا كان أني ما سألتاش قبل الفجر أو بعد الفجر، لكن غالبا هو بعد الفجر، نحسبه من أول فجر يؤذن عليه. فعندنا حني هني 15/16/17/18/19/20/20، عندنا المحرم كامل وصفر كامل وربيع الأول كامل، بعدين العشرين هذو كان أخذوا لهم 10 من الشهر الرابع اللي هو 10 من ربيع الآخر باش يسكروا 30، وبعدين نزيدوا 10 أربعة أشهر وعشرة تطلع 20 ربيع الآخر بغروب شمسه تخرج الأم من العدة بإذن الله تعالى. الأخ بشير من جدابية قال تكلموا عن الفقراء والمحتاجين، وأظن أني كل حلقة أتكلم ومن واجبهم أن أتكلم كل حلقة، لأن أراه إنما تنصرون بضعفائكم، ما تصورش أنت تبي تظلم الفقراء وتظلم المحتاجين وتظلم كذا وتعطي للتانين وتبي البلاد تنطلق القدام زي الصاروخ، هذه ما تعباش عليها ولا تحلم بها. وتكلمنا علاش هؤلاء، شخص المرة اللي فاتت قال داروا مجلس النواب ب 53 ألف معاشهم، يعني انت تزيد المعاشة 25 وعنده بدلات سفر وسكن وملابس وسيارة مش عارف 80,000 هذاك زمان يعطوا 80,000 بدل سيارة وكذا، الزيدة تعطيه 53 ولا حتى تناقش، لأنني لم أسمع حقيقة إلا من هذاك الشخص. فالعهد عليه هو يا سيدي قاعد راتبهم 25 وتفكر في زيادتهم، لأن عقيلة صالح قالها قال المفروض نعطوهم 50,000 ويبدو أن نفذ بناء على كلام المتصل. تزيد اللي معاشه 25 وعنده مش عارف قداش بدالة وقداش سفرة وصل ما في حد، هم منهم قاعد في ليبيا معظمهم قاعدين برا ويقرفوا أولادهم برا ويتعالجوا برا وساكنين في الدول اللي ما يهربش عليها الضي، وتحرم هذا متاع 900 جنيه ولا 1000 جنيه، يعني هذا ظلم مبين، والظلم تهزم به الدول وإن كانت مسلمة، تفشل به الدول وإن كانت مسلمة، والعدل تتقدم به الدول وإن كانت كافرة، وهذا ما نراه الآن. هم فايتين هلبة لأن عندهم عدل بطريقة أو بأخرى، وإحني معظم البلاد الإسلامية فيها ظلم في توزيع الثروة، تجد ناس في دول العرب والدول المتخلفة عندها مليارات وكل يوم تركب في سيارة وكل يوم في بلاد وكل يوم لون شعرب لون وكل يوم مش بحشن مداير، وناس مش قادرة حتى تاكل، أو قالك لنا أسبوع مش قادرين ناكل فعلا. طول لي بالله اللي معاشة 900 دينار، اللي معاشة 900 دينار حتى عنده طفلان فقط هو ومرته 4 أنفار، 900 دينار هذا قداش بيديره؟ يعني كل واحد 225 شهريا، هو غير كان العيل قال أي سني بس هذا 900 يمشوا، ما نبوش نقولوا عنده إيجار، ما نبوش نقولوا عنده سرطان وعفى الله الجميع، ما نبوش نقولوا عنده مرض مزمن، ما نبوش نقولوا عنده سيارة فسدت، ما نبوش نقولوا عنده مكيف فساد، ما نبوش ولا ما عنداش مكيف أصلا، ما نبوش نقولوا تلاجة فسدت كان عنده هذا تلاجة، يعني 900 الحقيقة معاش يسدوا حد. احنا بدل كلنا كليبيين كلنا واني منكم نقولوا لا والله نزيدوا الناس هادو باش حتى ما يحسدوش الناس اللي عندها، بس نعبوا على الزكاة، الزكاة قداش بتغطي راهو هذه اللي عنده مريض سرطان وهو فقير تجوز عليه الزكاة ياخذ زكاة 20 غنيا وما يسدوش، كان كل جلسة تبي 20,000 ولا 30,000، ولا كان بيطلع به مرض لتونس ولا عملية 50 ولا 60,000، هذا ياخذ زكاة أغنياء المنطقة كلها قريب. فالزكاة الآن حل مش حل، ولكنه مش الحل الذي ينبغي أن يكون، لأن أصلا هؤلاء يجب أن لا يكونوا فقراء. الدولة الإسلامية إذا كان بتقول أني دولة إسلامية كل شعبها ملزم بالأكل والمأكل والمشرب والملبس والمركوب، الأكل والشرب والمركوب والسكن، هذا المفروض يكون على الدولة. ما دام عندنا احنا كيف نعطوا لهذاك 50,000 دولار و60,000، معناه عندنا كيف نبني لهذا، ابني لهذا قبل وما تعطيش لهذاك 50,000. يعني الآن شوف وزارة الخارجية، بس وزارة الخارجية في ليبيا فيها أعداد حتى في أمريكا ما فيش. أمريكا الدولة الكبيرة، منبوش نقولوا اللي يقولوا فيه الدولة الكبيرة، هذه رغم مش مستعدة تمزعق فلوس هكي باش اللي من القبيلة الفلانية يطلعوه تسكت قبيلته، واللي من العائلة الفلانية يطلعوه هو حتى اسمه ما يعرفش يقرأ يديروه ملحق ثقافي ولا ملحق صحي، هو عمره ما شد سناطة ودان ولا، المهم يدوروا كيف يحشوه في تركينة وخلاص باش ياخذ هو 11,000 دولار ونضمنوا قبيلته تسكت، ولا نضمنوا عيلته تسكت، ولا نضمنوا الجهة اللي متحزب لها ولا شن مدير لها تسكت. 11,000 دولار، واني قلت اكثر من، نعرف واحد اني خريج ثالث اعدادي الان في دولة من الدول ياخذ 11,000 دولار، هذا قبل سنين الله اعلم مرات زاد، 11,000 دولار الان 99,000 جنيه. يعني هذا اللي ما يسوى شيء نقدر نعطوا به 99 عيلة 1,000 دينار شهريا، خلاص هذاك أخذيه وقعد 4 سنين ودار حياش والله أعلم، لكن قصدي للظاهر أنه شري أرض وشري سيارة باهية ودار حياش وخذيه من الدولة ثالث ومثلث، نحيه المنصب هذا كله واعطي 90 عيلة 1000 جنيه فوق، مش 1000 جنيه لا فوق اللي عندها فوق 900، نحي أنت 100 واحد تلقى روح كاتات للعائلات 100 واحد زايدين راه. ما نتكلم لك شاني نحي القنصل ولا نحي السفير. وزيد على ذلك يعني هذا مثال، يعني هذا مثال، ما دام عندك كيف تعطي غادي ب 11000 دولار و 20000 دولار والكلام هذا، معناه عندك كيف تعطي الفقراء. ما تبيش تعطي الفقراء وهم رزقهم زي هم ليبيين، هم هو ليبيا مش احسن منهم، هو بالعكس والله في قاعدين هني احسن منا بمليون مره، نعرف احنا كيف يحطوا في الملحقيات وكيف يحطوا في كذا، يحطوا في ناس بناء ليس على كفاءة على اشياء. يعني مثلا زمان ما نعرفش تو قاعدة ولا لا، الكونغو مدير لها ملحق صحي، الملحق الصحي هذا اذا كان هذا اللي قلت ياخذ في 11000 هذا على الاقل ياخذ في 13-14000 دولار. هي قداش فيها الكونغو؟ هي يعني اللي يمرض في الكونغو تمشي تعرف عنت على حساب الدولة تعالجه في أمريكا يبات لك أرخص من أنك تعطي في هذا كل شهر 13000 دولار وهو راقد. فهذا ظلم حقيقة، ظلم مبين، لأن هذا رزق الشعب الليبي، ما هوش رزق للدبيبة ولا رزق حفتر ولا رزق عقيلة ولا رزق تكالة ولا رزق التانين، هذا رزق الليبيين وزع بالعدل. بعد ذلك تقام الدولة، نبدو نعده في الثاني، لكن ما دام هذا في خلل حيقعد الخلل في الدولة كلها للأسف. وكل من استطاع أن يصلح من أوضاع هؤلاء وفي يده أن يفعل ولم يفعل سيشق الله عليه، سيشق الله عز وجل عليه يوم القيامة. وكل من حاول ويسر عليهم أو حاول ولم يوفقه الله إلى التيسير سيسر عليه الله عز وجل يوم القيامة. فأنت شوف روحك، تبي روحك من الصنف اللي ربي يشق عليك يوم القيامة ولا من اللي يسر عليك؟ فإذا كان عندك كيف تيسر وما يسرتش سيشق عليك الله عز وجل. سعيت وما قدرتش بإذن الله تعالى تكتب لك المحاولة وتنال الأجر كاملا بإذن الله تعالى. إذا كان فيه وقت أقل من دقيقة، كفارة اليمين، كفارة اليمين عند المالكية إطعام 10 مساكين، هذا أقل ما نبوش نقوله على الكسوة وغيره، إطعام 10 مساكين مد لكل مسكين 550 جرام، أو إذا أردت الإعطاء النقد أجازته دار الإفتاء 5 دينار لكل مسكين وتعطيه ل10 مساكين، مد لكل مسكين تعطي لي 10 يطلعوا 5.5 كيلو، تعطي فلوس 5 جنيه لكل مسكين 50 دينار. إذا كان هذا المبلغ يجحف بك لأنك طالب ولا مرأة ما عندهاش راتب ولا كذا والزوج ما يبيش يعطيها، بعد ذلك تنتقل إلى صيام 3 أيام، ليس بالضرورة أن تكون متصلة، تقدر في أسبوع هذا يوم وأسبوع اللي بعد يوم والتاني يوم أو كل شهر يوم، المهم عندك على كل كفارة صيام 3 أيام، لكن بشرط ألا تكون قادرا على العتق الرقبة، ما فيش على الكسوة أو على الإطعام. إذا كان عندك قدرة ولا يجحف بك المبلغ، وقالوا المبلغ هذا بعد أن كيف نعرف يجحف به ولا لا، إذا كان بعد أن يباع عليه ما يباع على المفلس ما يحصلهمش، نقولوا لن تقل إلى الصيام. بعد ما نبيعه على المفلس يقعد عند المبلغ ويقدر يدفعه، نقولوا له بعد ذلك حتى لو انتقلت إلى الصيام فلا يجوز منك، لأن الباري عز وجل ذكرها مرتبة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد 3 ذوك بعد ذلك ينتقل إلى صيام 3 أيام. فمن كان متعودا على صيام 3 أيام في كفاراته وهو ملي يستطيع أن يدفع الزمان 40 وتوه 50،
13: فنقول له راه هذيك كفارات غير صحيحة ولا بد من إخراجها مرة أخرى، ويصير بإذن الله تعالى الصيام تبرعا وتطوعا منك تنال أجره. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين, يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات, كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية, لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس, يعني مبيدات في العالم كلها موجودة, لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم, على الأقل نحاول نختصر, في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه, وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب, وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين, والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره, والناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال, احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر, وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة, يعني زيادة الجرعات كما يقال, أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره, يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها, في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم, نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين, إحنا لا نحرم المزارع, يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف, يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد, لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة, وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس, ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد, أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة, حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي, وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع, اتقوا الله في عباد الله, اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به, وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة, بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض, وهذا فساد وهذا فساد, والفساد يعني محرم شرعا, سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال, طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية, يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية الزراعية هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق نطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى النضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة لتأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته هذه مسألة هذا نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله لا فيش حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما وش خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
2: إذن شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإيجارة من تكون مياومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني بسداد ثمن الإيجار وإخراج أو إخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
2: ظفر بالحق
1: فهنا في هذه الحالة يعني الله أعلم موضع خلاف فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق.
3: الأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
2: يطالب بحقه.
3: يطالب بحقه والله أعلم. نعم
2: شيخنا بارك الله فيك.
4: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق مثلا منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أنها هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
6: نعم. بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة، قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن، وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك، هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 ولا 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم اغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قاعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط لها 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة توليلة بسبعة، والدواء اللي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر، هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه، لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته، والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن رجالا يتخوفون

0: وزير، كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30,000 40,000، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في الأول ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون مرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبه محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك انا مش نلقط حق سياره نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقول لك والله واخذ كذا في كذا. نسال الله ان يصلح حال الجميع.
1: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر انه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بالدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته ثواني ان ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب او مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا المركزي او مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز له ان يستلم منا دولار مش ليبي؟
2: لا ما هو الشراء، هذا ما فيش مبادلة بالنسبة للشراء. محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخدش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه. تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب1900 ولا 2000 دولار ب1950، فما يجوز بعد العملة، يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى، يعني بدينار بيورو بليرة بدينار تونسي وهكذا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش، يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمنين عنده شروط، المؤمنين عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، إحنا نقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت او من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام، عيش في الظلام.

0: لا هذا واجب على باتمان المسلمين أن يوفروا الكهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما فيش استجابة، من حقنا نأخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون إسراف لأن ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل يعني كل أسبوع لو كان نمشي قاعد مغادي نركبوا لساعة هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين أن يدفع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين تمام. أنت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة وكذا يعني دي 10 أيام و 12 يوم وكذا حزة. هذه هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قالنا أنت يعني ما تبيش نصيحة. هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة فيه ناس. يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية. يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ عليك هذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا. قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاش. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين. يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من دولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو. يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتق الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس، يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بلغنا الفصل الخامس من الباب الثالث من القسم الأول في شرحنا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وقد شرعنا في قراءة بعض هذا الفصل، حيث بدأ المؤلف هذا الفصل بإيراد حديث السيدة عائشة الذي يرويه الشيخان، وفيه نفيها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ويسوق المؤلف بعد ذلك حديث سيدنا عبد الله بن عباس الذي يرويه النسائي والطبراني وغيرهما. وبعد ذلك يبين المؤلف رحمه الله رأي سيدنا عبد الله بن عباس، ثم بعد ذلك يؤيده ويعارضه بالأدلة والحجج لكل فريق من المؤيدين والمعارضين والآخذين بقولي السيدة عائشة وسيدنا عبد الله بن عباس. ثم بعد ذلك يحكم القاضي ويفصل بين الأدلة ويبين أن احتمالية الرؤيا ممكنة، إلا أن هذا لا يقطع فيه بالوجوب، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يقدر نبيه على أن يرى ربه سبحانه وتعالى. يقول المؤلف:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأشهر عنه أنه رأى ربه بعينيه، روي ذلك عنه من طرق.
0: الطرق هي الأسانيد، وقد أخرج هذه الأحاديث بأسانيدها المختلفة النسائي والطبراني في الأوسط، وصححها الحاكم.
1: إن الله تعالى اختص موسى بالكلام، وإبراهيم بالخلة، ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، وحجته قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى.
0: فالمؤلف يسوق هنا أدلة الآخذين بقول سيدنا عبد الله بن عباس من الرؤية البصرية للنبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهو الرأي الأشهر عنه، لأنه تمت روايات أخرى تفيد الرؤية القلبية. ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بهذه الرؤية كما خص إبراهيم الخليل عليه السلام بالخلة، و خص موسى عليه السلام بتكليم الله سبحانه وتعالى.
1: قال الموردي: قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين.
0: الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد، المتوفى عام 450 كما تقدم معنا في مجلس سابق، وقد سمي ولقب بالماوردي نسبة إلى صنعة والده، وهي بيع ماء الورد، وهو من أشهر أعلام الإسلام. ورواية الماوردي هنا بشأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تتمثل في أن الرؤيا لم تتم مرة واحدة بل تمت مرتين، مثلما تم تكليم النبي الله موسى عليه السلام لربه مرتين، والمرتان في تكليم موسى عليه السلام لربه معروفتان، وهما المرة الأولى حينما فر من فرعون طالبا النجاة من أسره ومحاسبته على ما كان قد اتهم به من قتل أحد بني إسرائيل، وحينما نبأه الله سبحانه وتعالى وأرسله إلى فرعون ليدعوه إلى اعتناق دين الله سبحانه وتعالى. والمرة الأخرى بعد هلاك فرعون حينما نجاه الله وقومه من فرعون حينما أراد البطش بهم جميعا. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مرتين فهو ما يفهم من سياق آيات سورة النجم في قول الله تبارك وتعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. والدلو المراد به هنا من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الآيات يقول الله جل من قائل: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا ما قصده الماوردي بالرؤيتين وتكليم نبي الله موسى لربه مرتين.
1: وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي الحكاية عن كعب.
0: أبو فتح الرازي هو سليمان بن أيوب المتوفى عام 447، وهو غير الرازي المفسر الشهير. نعم.
1: وروى عبد الله بن الحارث قال: اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس: أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين، فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه.
0: عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد زوج أخت محمد بن سيرين الفقيه المشهور، وليس عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. و الرأي هنا الذي يبديه عبد الله ابن الحارث رحمه الله هو أن الله سبحانه وتعالى فضل نبيه موسى بالتكليم، وفضل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية.
1: وروى شريك عن أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه.
0: وما تقدم من أن ابن عباس وكعب اجتمعا وكبر أحدهما تكبيرا بصوت عال إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، إنما هو كعب الأحبار وليس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وبعض نقاد الحديث يرون أن رواية كعب وكلامه في الرؤية في هذا الباب لا تصلح، لأنه أولا أخباري، وثانيا أكثر ما يرويه عن كتب أهل الكتاب. أما حديث شريك فقد تقدم القول فيه، وسيأتي حديث للمؤلف عنه في آخر هذا الفصل. نعم.
1: وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب القريضي وربيع بن أنس،
0: هما تابعيان، والقرظي نسبة إلى بني قريظة، وهي قبيلة من قبائل اليهود كما هو معلوم، والنسبة إليها وهي على وزن فعيلة بحذف الياء، فهكذا في العربية المشهور إذا نسب إلى فعيل أو فعيلة حذفت الياء، فيقال في قريظة قرضي وفي قريش قرشي. وإذا نسب إلى فعيل أو فعيلة قيل فعلي كحنفي نسبة إلى حنيفة، إلا إذا كان وزن فعيلة معتلة العين مثل طويلة فيقال طويلي، أو كان مضعفا مثل تميم فيقال تميمي. والأقدمون يسيرون على هذا الرأي ويستمسكون به، ولكن بعض المعاصرين من اللغويين كما فعل مجمع اللغة العربية في مصر أجاز إثبات الياء وحذفها في النسب إلى كل منهما. نعم.
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيته بفؤادي ولم أره بعيني. وروى مالك بن يخامر،
0: مالك بن يخامر يروي هذا الحديث، ويفيد أن الرؤيا ما كانت بصرية، ويخامر هو بوزن فعل على وزن يفاعل، والتسمية على هذا النحو كما هو معلوم في أنواع أسماء العربية يعد الواحد منها علم، لكنه علم قائم على الإسناد، فالعلم قد يكون مشتقاً وقد لا يكون مشتقاً، وقد يكون مضافاً وقد يكون مركباً مزجياً وقد يكون مركباً تركيباً إسنادياً، بحيث يتضمن جملة بتمامها أو فعل ونحو هذا، كما يقولون في تسمية أحد العرب بتأبط شراً، وكما يقال في تسمية بعض الناس جاد المولى، فهذه جملة بتمامها، والاسم على هذا النحو يسمى مركباً إسنادياً. نعم.
1: وروى مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، وذكر كلمة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث.
0: وحديث مالك بن يخامر هذا أخرجه أحمد والترمذي وصححه، وفيه وهو حديث طويل فيه فيما يختصم الملأ الأعلى، والمراد بالملأ الأعلى هنا الملائكة، واختصامهم كما جاء في بقية الحديث يعني تساؤلهم ومناقشاتهم في ثلاثة أشياء، هي في كثرة تواب كثرة الخطى إلى المساجد، وتواب المكث في بيت الله لانتظار الصلاة، وفي الوضوء وإسباغه على المكاره كما هو الحال في أيام البرد القارس، مما يجعل الإنسان لا يرغب في الإقدام على الوضوء بسبب ما عليه الطقس من البرد الشديد الذي لا يحتمله بعض الناس. نعم.
1: وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه.
0: المراد بالحسن هنا الحسن البصري.
1: وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة.
0: الطلمنكي هو أبو عمر أحمد ابن محمد المتوفى عام 429، وهو أندلسي إلى منسوب إلى مدينة تعرف بطلمنكا، أسسها أحد خلفاء المسلمين في الأندلس، وكان رجلا ضريرا، وكان رجلا حفيظا نبغ في القراءات وفي الحديث الشريف، وقد كان معروفا بكثرة حفظه منذ صباه، فقد روي أن أحد علماء الأندلس، أحد علماء المشرق العربي، جاء إلى الأندلس وطلب منه أهلها أن يشرح لهم كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، فقال: هذه نسختي أشرح منها، وانظروا أنتم نسخة أخرى يقرأ منها أحد القراء. فأتوا بأبي عمر الطلمنكي رحمه الله، فكان يقرأ الغريب المصنف من رأسه حفظا عن ظهر قلب.

0: رسول يدري.
1: وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود، وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه رآه حتى انقطع نفسه، يعني نفس أحمد.
2: النقاش هنا يروي الحديث عن الإمام أحمد أخذا برواية سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي رأى ربه، رآه رآه رآه، ما زال يكررها حتى انقطع نفسه. ولكن يروى عن الإمام أحمد أنه لا يقول بالرؤية البصرية كما سيأتي. نعم.
1: وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه، وجبنا عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار.
2: جبنا لم يتجرأ وضعف عن أن يصرح بذلك، كما سيأتي هذا أيضا عن بعض أهل العلم. نعم.
1: وقال سعيد بن جبير لا أقول رآه ولا لم يره.
2: هذا سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه نظرا لتعارض الأدلة فيها ما يفيد الرؤية البصرية وفيها ما يفيد الرؤية القلبية، فهو يتوقف في القول بأي منهما. نعم.
1: وقد اختلف في تأويل الآية عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن مسعود، فحكي عن ابن عباس وعكرمة رآه بقلبه.
2: المراد بعكرمة هنا عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وليس عكرمة ابن أبي جهل الصحابي.
1: وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريل.
2: آية سورة النجم في الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى ولقد رآه نزلة أخرى، أكثر المفسرين على أنها الرؤيا لجبريل عليه السلام بعد الرؤية الأرضية في حال الوحي إليه صلى الله عليه وسلم.
1: وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه، وعن ابن عطاء في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، قال شرح صدره للرؤية وشرح صدر موسى للكلام. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله وجماعة من أصحابه أنه رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسه. وقال كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام فقد أوتي مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وخص من بينهم بتفضيل الرؤية.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الأشعري هنا أوتي من المكارم ما أوتيه الأنبياء والرسل السابقون، ولكنه زاده الله عليهم بمكرمة رؤية ربه سبحانه وتعالى.
1: ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكون. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا، وليس في العقل ما يحيلها، والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها، ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه، بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل. ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله، فقال الله تعالى: لن تراني، أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي. ثم ضرب له مثلا مما هو أقوى من بنية موسى وأثبت، وهو الجبل. وكل هذا ليس فيما يحيل رؤيته في الدنيا، بل فيه جوازها على الجملة.
2: القاضي عياض رحمه الله بعد أن ساق الأدلة المتعارضة في ثبوت الرؤية البصرية وثبوت الرؤية قلبيا، وتوقف بعض أهل العلم في القول بأحدهما، وتوقف كذلك بعض مشائخه في ذلك، أراد أن يبين ويناقش هذه الأدلة من نواحي أخرى، فذكر أن الرؤية محتملة وممكنة في قدرة الله سبحانه وتعالى، وربما كانت الطاقة البشرية لا تقدر على رؤية الله جل وعلا، لكن الله سبحانه وتعالى قد يقدر أحدا كالنبي صلى الله عليه وسلم فيرى ربه. بل ذكر أن نبي الله موسى عليه السلام طلب الرؤية بنفسه، وطلبه الرؤية بنفسه هذا يعني أن الرؤية ممكنة وجائزة، لأن نبيا من أولي العزم بمنزلة نبي الله موسى عليه السلام هو أعلم بما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى.
1: وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لاختلاف التأويلات في الآية، إذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة. وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة.
2: شرع المؤلف في مناقشة بعض الأدلة القرآنية التي يستدل بها المانعون للرؤية البصرية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذي استدلت به السيدة عائشة في حديثها: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقول الباري جل وعلا لنبيه موسى: لن تراني، وقول موسى في سياق الآيات آيات سورة الأعراف: إني تبت إليك. فهذا عند المؤلف لا يمكن الاستشهاد به لمنع الرؤية، لأنه قابل للتأويل. فمن ذلك أن بعض المفسرين حملوا معنى قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا. والتأويل في الدليل واحتمالية دلالته على أشياء مختلفة وعلى أحكام متعارضة يجعل الدليل غير صالح للاستدلال، بناء على القاعدة المعروفة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به. نعم.
1: وقد قيل لا تدركه أبصار الكفار، وقيل لا تدركه الأبصار لا تحيط به، وهو قول ابن عباس. وقد قيل لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون، وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها. وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى لن تراني، وقوله تبت إليك لما قدمناه، ولأنها ليست على العموم، ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا إنما هو تأويل، وأيضا ليس فيه نص الامتناع، وإنما جاءت في حق موسى. وحيث تتطرق التأويلات وتتسلط الاحتمالات فليس للقطع إليه سبيل.
2: ذكر المؤلف أن ما تقدم من الأدلة ليس على العموم، يعني لا يشمل أفراد جنس الممنوع من الرؤية، يعني لن تراني لا يعني أن كل الناس في حقهم هذا، وإنما هو كان في حق نبي الله موسى، ويجوز أن يكون في حق نبينا صلى الله عليه وسلم يمكن ثبوت الرؤيا وتحققها.
1: وقوله تبت إليك أي من سؤالي ما لم تقدره لي. قد قال أبو بكر الهذلي في قوله لن تراني أي ليس لي بشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا، وأنه من نظر إلي مات. وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين ما معناه أن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم، وكونها متغيرة عرضا للآفات والفناء، فلم تكن لهم قوة على الرؤية. فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوة ثابتة باقية وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية.
2: هذا تعليل آخر لإمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، من أن العجز انتبت في حال الإنسان بسبب ضعف بشريته وعدم أهليته بحسب قواه الضعيفة إلى رؤية الباري سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قادر على أن يقدر نبيه ويمكنه بطاقة تعينه على إتمام رؤية ربه جل وعلا. وفي حديث إكرام الباري جل وعلا لعباده في الجنة وأنه يرزقهم الزيادة بعد أن يمتن عليهم بما أنعم عليهم بنعيمها، ويسألهم هل يزيدهم شيئا، فيحمدونه ويشكرونه على ما هداهم به إلى الإسلام والإيمان به، ثم التوفيق إلى صالح العمل، ثم دخول الجنة والنجاة من النار، فيعلمه الله سبحانه وتعالى برفع الحجاب، والمراد به رفع الحجاب عن بصائرهم وأبصارهم التي كانوا بها في الدنيا، فيرون ذاته العلية سبحانه وتعالى.

0: وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنس رحمه الله قال لم يرى في الدنيا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزق أبصارا باقية رؤي الباقي بالباقي. وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة، فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه. قد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحاها لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه، والله أعلم.
1: ما يشير به المؤلف هنا ما تقدم في فصل سابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدره ربه على أن يرى الملائكة ويرى الشياطين والإنس والجن، وأمكنه ربه أن يرى النجاشي حينما توفي، بل مر بنا في أحد الفصول أنه كان يرى في بعض نجوم السماء أكثر مما يراه غيره من الناس، وكان لنبي الله موسى كذلك قدرة على أن يرى في الليلة الظلماء ما لا يقدر عليه إنسان.
0: وقد ذكر القاضي أبو بكر في أثناء أجوبته على الآيتين ما معناه أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صعقا، وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه الله له، واستنبط ذلك والله أعلم من قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ثم قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وتجلى.
1: القاضي أبو بكر المراد به هنا أبو بكر الباقلاني رحمه الله، وقد حمل آية الأعراف على حصول الرؤيا لنبي الله موسى كما حصلت للجبل، ولهذا وقع الصعق ووقع الذهول والغيبة عن الواقع الذي كان فيه نبي الله موسى عليه السلام.
0: وتجليه للجبل هو ظهوره له حتى رآه على هذا القول، وقال جعفر بن محمد شغله بالجبل حتى تجلى، ولولا ذلك لمات صعقا بلا إفاقة. وقوله هذا يدل على أن موسى رآه، وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه، وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد نبينا له إذ جعله دليلا على الجواز ولا مرية في الجواز، إذ ليس في الآيات نص في المنع.
1: لا مرية لا شك.
0: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص،
1: مثل ما عرض المؤلف لرأي القائلين بمنع تحقق الرؤية البصرية للنبي صلى الله عليه وسلم ربه، جاء هنا وقال بأن الوجوب أيضا، وكون الرؤيا لابد من التسليم بها، قال أيضا هذا لا يمكن تصوره والقول به. نعم.
0: إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأتور والاحتمال لهما ممكن، ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
1: ليس ثمة قول قاطع بوجوب الرؤيا، وإنما النصوص تحتمل هذا وذاك، كما سيورد من الأحاديث أيضا التي تبدو متعارضة. نعم.
0: وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل باعتقاد مضمنه.
1: حديث ابن عباس الذي يقصده المؤلف هو ما جاء في بعض الروايات عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، أي رأى ربه بعينيه.
0: ومثله حديث أبي ذر في تفسير الآية، وحديث معاذ محتمل للتأويل وهو مضطرب الإسناد والمتن.
1: حديث أبي ذر هو ما جاء عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره ببصره، وحديث معاذ هو لفظ معاذ في الحديث الذي يرويه رأيت ربي، قال عنه المؤلف بأنه مضطرب الإسناد والمتن. نعم.
0: وحديث أبي ذر الآخر مختلف محتمل مشكل، فروي نور أن أراه.
1: حديث أبي ذر الآخر الذي يقصده المؤلف نور أن أراه، يعني من أين لي أن أراه؟ قال هذا الحديث محتمل ومشكل. ومن أين جاء إشكاله واحتماله؟ من أن هذا اللفظ وهذه الجملة يمكن أن تقرأ نور نوراني أراه، نور أن أراه ونوراني أراه.
0: وحكى بعض شيوخنا أنه روي نوراني أراه، وفي حديثه الآخر سألته فقال رأيت نورا، وليس يمكن.
1: الحديث الآخر هو لأبي ذر أيضا، ولفظ الرؤية فيه رأيت نورا، ولم يذكر شيئا غير ذلك، فالنور كان حجابا لذات الله العلية. نعم.
0: وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية، فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم يرى الله تعالى، وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى. وإلى هذا يرجع قوله نور أنا أراه، أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر، وهذا مثل ما في الحديث الآخر حجابه النور، وفي الحديث الآخر لم أره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرتين، وتلا ثم دنا فتدلى. والله تعالى قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف شاء، لا إله غيره. فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه، إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي يرده، والله الموفق للصواب. انتهى الفصل.
1: المؤلف رحمه الله بكل موضوعية وبكل أمانة علمية كما يقولون اليوم، يسوق الأحاديث ويبين ما فيها ما يمكن الاستدلال به على فهم معين، ثم يورد ما يناقضها ويخالفها من الأدلة الأخرى، ودون ما تعصب يناقشها ويبين الاحتمال الذي قد يكون فيها، ويظل يوازن بين رأي فريق والفريق الآخر المخالف له، ثم بعد ذلك يحكم حكمه العلمي المبني على درايته بالنصوص القرآنية والحديثية عن علم وعن اطلاع كاف، ويستشهد بأقوال السلف والخلف من أهل العلم لبيان الموضوع بشكل تام لا يترك فيه